0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها البرنامج.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان، في رقص الساعة.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: يا صباح الفل والسعادة والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا الساعة 8 صباحا مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها، بينو الاذاعة،
2: ايوه
1: طمطم الاذاعة،
2: نعم.
1: جيكوب الاردي الاذاعة، روجيل الاذاعة سابقا، وكمان ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، لكن حاليا هي ملكة ماما سبس، هاتي فلوس سبس، عايزة نام سبس. هي مين يا جماعة؟
2: مين؟
1: إنها سارة المنذر.
2: نجم النجوم، ملك السوشيال، أبو عيون جريئة وعسلية، نجم الفاشون، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية ليك وليها وليا، نجم الفاشون، لأن النهاردة هو نجم الفاشون بجد.
1: شكرا مسي.
2: يعني عمري ما شفت حد بيجي متشيك من الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح. بيبقى عندك وقت إمتى تلبس؟
1: أول حاجة ما أخدش مني مجهود، لأن أنا أصلا شيك بطبيعتي، فما اخدش مني مجهود، قلت البس القميص ده، البس التيشيرت دي على البنطلون ده على الجزمه ده، خلاص بقيت شيك.
2: نجم الاوساكا سيبس واليابان سيبس والماونتن فوجي سيبس والكيوتو سيبس ونورا سيبس. انه يا جماعه،
1: انا افتكرت،
2: ايوه انه يا جماعه ملك الفاشن باسم كاميلا. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. حلقة جديدة، حلقة يوم الاثنين، حلقة يوم 19.
1: النهاردة الحد مش الاثنين،
2: انا قلت الاثنين.
1: اه
2: حلقة يوم الحد، ما حدش بيكلم حد اصلا، ما عارفش احنا بنعمل ايه دلوقتي.
1: يعني انا عايز اقول لكم هو ده مؤشر بس عن صار عاملة ازاي النهاردة.
2: يوم 19 يوليو 2026، طبعا حلقة ملغمة بالاخبار، ملغمة بالاحداث، ملغمة بالفوازير والالعاب.
1: يوم الاثنين، يوم الاثنين.
2: عايزه اسبق الاسبوع.
1: عايز الاسبوع يجري
2: بسرعه.
1: عايز الاسبوع يخلص. صباح الفل عليكم يا مستمعين، اخباركم ايه النهارده؟ عملتوا ايه في الويكند؟ انا بالنسبه لي طبعا كان لونج ويكند عشان كنت اجازه خميس جمعه سبت، لكن ساره كانت معاكم يوم الخميس، اكيد عملت حلقه ناريه
2: تحفه في الجمال،
1: خطيره في الحلاوه. فطمنوني عليكم، قولوا لي كده عملتوا ايه في الويكند؟ الجو كان حر حبتين، رحتوا فين؟ جيتوا منين؟ عملتوا ايه؟ وطبعا لازم نبدا الحلقه النهارده نحتفل بعروستنا الجميلة
2: زوزي
1: زهرة رامي. يا جماعة فرحها كان يوم الخميس اللي فات.
2: انت ما بتزغرتش ازاي؟
1: ثانية واحدة، احنا عندنا زغروطة فعلا.
2: الف الف الف مبروك على مولود لا هو لسه ما كانش فيه مولود، بس هو الف الف مبروك طبعا لزوزو. زوزو يا جماعة فاجئتنا كلنا، وهي فاجئتكم انتوا يعني مش احنا بس.
1: احنا عارفين بقى لنا حبة يعني،
2: بس احنا كنا متحرج علينا ان احنا نقول اي حاجة يعني. بس الف مبروك يا زهرة، ان شاء الله كده حياه سعيده وبدايه سعيده واحنا فرحانين بيها قوي قوي قوي.
1: فرح زهره كان يوم الخميس اللي فات، وكانت احلى عروسه في الدنيا كلها. وبجد يعني ربنا يهنيكوا ويسعدكوا، وتبقى بدايه حياه حلوه جدا جدا جدا مع بعض،
2: بدايه موفقه.
1: بس فحبينا بس نقول
2: كونجراتيوليشنز. وحبينا ننوه كمان لاي حد كان بيسال على زهره الفتره اللي فاتت وشايفها اجازه كتير وكده، وهي طب هي كويسه؟ يا جماعه هي
1: والفتره اللي جايه دي كويسه جدا. كويسه خالص.
2: فيعني حبينا نقول بس ان زهره برضو يعني كانت اجازه عشان حاجه معينه، وهتبقى اجازه عشان حاجات معينه
1: اللي هي كان فرحها. اتجوزت يا جماعه، بنتنا اتجوزت يا جماعه.
2: بالظبط،
1: عقبالنا كلنا، عقبال كل اللي عايزين يتجوزوا ان شاء الله يا رب. انا قلت اللي عايزين يتجوزوا ان شاء الله يا رب.
2: انت مش عايز تتجوز؟
1: بدات افقد الامل في هذه الفكره الصراحه، مش عارف.
2: انت امتى كان عندك امل اصلا عشان
1: لا كان يعني بيجي بصيص من الامل وبيختفي، بصيص من الامل ويختفي، فيعني خلاص بقى هنعمل ايه؟
2: بس بقول لك ايه؟
1: نعم.
2: بشياكتك بتاعت النهارده ده هي
1: وشياكتي بتاعت الفرح لو سمحتي،
2: وشياكه الفرح التحفه في الجمال.
1: لا يا جماعه انتوا لازم كنتوا تشوفوا ساره بقى. ساره يعني ايه ده؟
2: يعني حاولت.
1: ايه ده؟ ايه ده يا شيخة؟ ما بتجيش كده في البرنامج ليه؟ ليه بشوفك بهذا المنظر؟
2: ليه اجي كده؟
1: ليه اشوفك بهذا المنظر بعد ما شفتك يوم الخميس اللي فات؟ ليه؟
2: مش قادرة بس ما عايزة نبقى.
1: ليه؟ ليه؟ لا لا لا لا لا كانت حاجة تانية خالص.
2: الحمد لله.
1: حاجة تانية خالص.
2: We clean up nicely يعني.
1: الحمد لله.
2: طيب انتوا فين بقى وبتعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين؟ ابعتوا لنا كده قولوا لنا وطمنونا عليكم على رقم الاس ام اس 9210. كمان قولوا لنا المود عامل ازاي، عايزين تسمعوا ايه، عايزين النهارده تسمعوا اخبار ولا تلعبوا كده يعني.
1: ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزين تعملوه النهارده على 9210 ده رقم الاس ام اس لحد ما نبدا بلولاكي ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: بنقول يا هادي وبنرش ميه.
1: في حاجه صرا
0: اتمطع
1: كويسه.
0: عايزين نعرف انتوا فين تسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 92100. عايزه صباح على لولي صاحبتي وصاحبتها حياتي وصاحبه عمري، فاهمكي قوي صاحبتي العظيم.
1: لوري صباح الفل عليكي،
0: بتقول بونجور عليكو حبايبي. دعوات حلوه بقى علشان احنا دخلنا امتحان الملحق ملحق الدين، والنبي ربنا يكبر بخاطرنا بخاطرنا الامهات.
1: يا لوري ربنا معاكي ان شاء الله تحل كويس جدا في الامتحان وتعدي بقى.
0: لسه شايفه ستوري بتاعتها اصلا، بعد كده لقيتها اتبعت على
1: على طول.
0: فاهمه قصدك قوي. على فكره انا حصل معايا نفس الموضوع برضو قبل كده من 4 سنين او حاجه كده،
1: وهي زي الفل هي قدامك فما تقلقيش خالص.
0: مش واحد.
1: خلاص بقى. حسن رمزي وحشتوني من يوم الاربعاء، لان يوم الخميس كنت نايم. يا ساره ويا باسم صباح الفل عليك يا حسن يا رمزي.
0: صباح الخير باسم، صباح الخير ساره، صباح الخير على الجميع، والف الف مبروك. ده رقم اخره 043.
1: منو اهو مكتوب اسمه ANO ده، مكتوبه البيج ليترز كمان.
0: لا هو الام والان هي اللي بيج ليترز.
1: ماشي صباح الفل عليك يا منو، وشكرا ليك على الرساله الحلوه. طيب بالنسبه بقى لدرجات الحراره النهارده يا جماعه، يا ترى الهائل عامل الارصاد الجويه بتقول الجو النهارده هيبقى عامل ازاي؟ ما تبشرش يا تيمور. ليه بقى؟ لان الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول النهارده يوم الاحد 19 يوليو في ارتفاع بسيط في درجات الحراره على اغلب الانحاء. الطقس هيكون ميل الحراره رطب في الصباح الباكر، شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشماليه، ميل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء.
0: طيب النهارده درجات الحراره العظمى هتبقى 37 في القاهره، والمحسوسه
1: 39.
0: شكرا. الوجه البحري العظمى 36، والمحسوسة 38. مش عارفين اسكندرية ايه اللي بيحصل فيها، عشان
1: يعني اكيد درجات الحرارة في اسكندرية هتبقى اقل، بس نسبة الرطوبة هتبقى اعلى. فهي دي درجات الحرارة اللي نتوقعها للنهاردة. ابشر يا تيمور في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، اصل احنا ناقصين.
0: احنا خلاص بقى، احنا في يعني نص جولاي، يعني عايز ايه؟
1: احنا عدينا نص جولاي كمان.
0: بالظبط، احنا حاجه واحنا 19. احنا 19 شفت ماتش امبارح؟
1: لا ما قلت لك بطلت اتفرج على ماتشات كاس العالم
0: النهارده.
1: ما اعرفش اذا كنت هتفرج عليه ولا
0: ايه. النهارده الفاينل،
1: ما لسه ما لسه ما قررتش. ما انا مش متحمس خلاص، وانا عارف مين اللي هيكسب خلاص.
0: ده النهارده في نظام مادونيا
1: ماشي،
0: توم كروز.
1: اما انا ممكن اتفرج على الهاف تايم شو اللي هيتعمل، بس الماتش نفسه لا، ما خلاص معروف مين اللي هيكسب.
0: عندك عدد شاكيرا، عندك عدد بي تي اس، عندك عدد جاستن بيبر، عندك عدد كمان مادونا.
1: انت قلتي مادونا في الاول.
0: مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا وبي تي اس وتوم كروز.
1: لا واعتقد روبي ويليامز ولا لا،
0: وروبي ايوه
1: حاجه كده صح
0: بالزبط.
1: يعني انا هتفرج على هاف تايم شو، لكن الماتش نفسه مش مهتم الصراحه، لان انا خلاص عارف مين اللي هيكسب، مين هياخد كاس العالم وخلاص. يعني انا عرفنا فتمام.
0: لا ما بص، ما يو نيفر نو.
1: تشوفي
0: نشوف.
1: ماشي.
0: بعدين في ميمز مرعبه داخله علينا ترف بما بين يمين يامال.
1: ايوه
0: لامين يامال وميسي.
1: وميسي.
0: عشان الصوره اللي انتشرت لهم زمان. أيوة. دي طلعت ترند دلوقتي الفتره اللي فاتت.
1: هو علق عليها اصلا.
0: مين؟
1: ميسي علق على الصوره.
0: امتى؟
1: من كم يوم اعتقد، من يومين، علق على صوره وقال اللي هو كان في مؤتمر صحفي يعني، وقال عامه هو يامال من احلى اللاعبين اللي موجودين دلوقتي على الساحه، وانا الصوره دي فخور بيها.
0: والله طب كويس، عشان الميمز مش ألذ حاجه خالص.
1: يعني
0: عايزين بيخطفوا من بعض بقى كاس العالم وكده.
1: اوكي. طيب يا جماعه الماتش النهارده هيتلعب الساعه 10 ما بين مين ومين؟ ما بين ارجنتين واسبانيا.
0: واسبانيا
1: فيعني هو ده الماتش النهائي الفاينل بتاع كاس العالم 2026. وهيبقى فيه هاف تايم شو، في فنانين كبير جدا كبار جدا جدا جدا.
0: ما تهيأليش انه ده هيبقى هاف تايم.
1: هاف تايم شو هيتعمل في النص، وكبروا الهاف تايم شو من ربع ساعه لثلث ساعة علشان الحفله دي تتعمل. هنشوف عامه كله هيظهر ويبان النهارده للي هيتفرج يعني.
0: طيب برضو عايزين نقول لكم اخبار تانية حصلت امبارح، بس مش دلوقتي، خلينا نروح نسمع الاغنيه اللي جايه.
1: لا هنطلع فاصل اعلاني.
0: نطلع فاصل اعلاني.
1: فاصل اعلاني
0: يلا بينا. رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
5: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
4: فاصحاب انرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. كيو ان بي.

0: لسه بتسمعوا اصحاب انرجي ولسه قاعدين على قلبكم لحد الساعة 10 صباحا في اصحاب انرجي. سارة المنذر وباسم كميل, واعتقد بقى يا سارة انه معاد الفزورة.
1: معاد الفزوريز, بس قبل ما نقول الفزوريز عايزين لكل عشاق كرة القدم والورد كاب 2026 نقول لهم انه امبارح كانت مباراة بتحدد مين اللي هيبقى بياخد المركز الثالث ومين اللي بياخد المركز الثاني, ودي
0: كانت المركز الرابع اصلا
1: الرابع سوري, ودي كانت ما بين فرنسا وانجلند او انجلترا. أيوة. وانا سمعت ان انا ما شفتوش طبعا, بس انا سمعت ان الماتش كان اون فاير.
0: اوكي.
1: انجلترا اول اسمه ايه في
0: الشوط
1: او اول شوط في الماتش جابت 4-0.
0: واو.
1: معرفش
0: ليه مش قادر ارجع اتحمس تاني لماتشات كاس العالم.
1: والماتش خلص 6-4.
0: 6-4؟ ايه ده, ماتش هاند بول ده ولا ايه؟ ماتش باسكت بول ده ولا ايه؟ في حاجه 10 تجوان في نفس الماتش؟ في حاجه معينه؟
1: فانجلترا حصدت المركز الثالث في مباراه كانت
0: ناريه. خطيره في الحلاوه
1: قدام فرنسا.
0: اوكي. وطبعا الماتش اللي هيحدد مين اللي هياخد كاس العالم النهارده هو النهارده بالليل الساعه 10 ما بين الارجنتين واسبانيا.
1: بس يعني قلنا نقول لكم يعني ونوافيكم باحداث الورلد كوب او أيوة. كاس العالم 2026. طيب والفزوريز بقى,
0: فزورة النهاردة لكل الناس اللي نفسهم يصحصحوا خلايا مخهم المنهارة والمتدمرة, ركزوا معانا كويس. فزورة النهاردة بندور على اسم بلد مكون من 5 حروف, أول 3 حروف حاجة موجودة في المطبخ, وآخر 3 حروف تخصص في الطب.
1: طب نقول مرة كمان يا جماعة, احنا بنقول الفزورة دي كل يوم الصبح علشان تصحصحوا كده وتروحوا شغلكم فوقين ومفرفشين ومنعنشين. اسم بلد من 5 حروف, اول 3 حروف حاجة موجودة في المطبخ, واخر 3 حروف تخصص في الطب. يا ترى ايه البلد اللي احنا بندور عليها؟
0: ايه البلد اللي احنا بندور عليها؟ اللي يعرف يبعت لنا الاجابة مع اسمه او اسمك على رقم الاسماس 9210 علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة ونروح اشغلنا واحنا مفوقين ومصحصحين. يا سارة كفاية التوبي بقى قدامي, حرام عليكي, دي حتى المتوبة معدية. لو انت التوبتي وانا التوبتي مين هيتكلم على الهواء؟
1: مش شايفك التوبتي يعني,
0: عشان كنت بحاول ما بص لكيش.
1: يا سلام.
0: علشان ما تعديش.
1: طيب ببعتوا لنا يا جماعة الإجابة على رقم الاسماس 9210 مع اسميكو جنب الإجابة, وهنروح نسمع أغنية جديدة على انرجي لروبي. جديد روبي على انرجي, مش مغرورة.

0: بندور على بلد اسمها مكون من 5 حروف، اول 3 حروف عبارة عن حاجة موجودة في المطبخ،
1: واخر 3 حروف مع عبارة عن تخصص في الطب.
0: هي دي فزورة النهاردة اللي بنحاول ندور عليها، وانا شايف ان في ناس بدأوا يجيبوا الاجابة الصحيحة، بس عايزين نبدأ من تحت. الناس بالاخص اللي بتبارك لزوزو حبيبة قلبنا، يعني صباح الخير يا باسم ويسارة، ومبروك لزهرة ده زياد.
1: في كمان صباح الفل يا ولاد، ما تنسوش الفزوري كالمعتاد، وعاوزين نلعب لو ممكن، ومبروك لزهرة رامي وبالرفائي والبنين ده احمد السعدي يا وعدي.
0: زياد رجع بيقول هو عايز يسمع اغنية داي داي. اما دكتور ندى هشام فهي عارفة الاجابة صح.
1: برافو، دي اول حد عمل الاجابة او قال الاجابة.
0: ايوة.
1: صباح الفل عليكم كذا، انا سمر بحب اسمعكم جدا كل يوم وانا رايحة الشغل،
0: واحنا بنحب اللي انت بتسمعينا يا سمر.
1: شكرا يا سمر. في كمان هاني ماهر، اول مرة اشوف الاسم ده.
0: لا هاني ماهر على طول بيبعت لنا.
1: بجد؟
0: على طول بيبعت لنا. ايه سارة؟
1: انا اعرف يحيى ماهر.
0: لا هاني ماهر بيبعت لنا على طول.
1: اوكي، بمناسبه يحيى ماهر فهو صاحي النهارده حاجه على غير العاده.
0: ايه ده، غريبه دي.
1: فعايزين نصبح عليه. صباح الفل عليك يا صاحبي.
0: طب عارف الاجابه صح ولا لا؟
1: عارف الاجابه صح.
0: الله عليك. دكتور ندى مره كمان، احمد السعدي مره كمان، اعمل لي ريفرش كده بسرعه نشوف في حد تاني عارف الاجابه ولا ايه.
1: لا هو احمد السعدي لسه مجاوب دلوقتي.
0: يا بنت ساره.
1: ايه؟
0: ايوه انت صح. اوكي، هو كان بيقول بالزبط. مبروك لزهر. ايوه صح، افتكرتك بس مش فايقه. بس تمام، انا طلعت انا مش فايق.
1: صباح الخير، يومكم جميل ان شاء الله. بلد نعم
0: يا ليه يا مصطفى، هتبقى 6 حروف. ما احنا قلنا اول 3 حروف حاجه واخر 3 حروف حاجه، مش معنى كده اللي هي 6 حروف، معنى كده اللي ممكن في حرف مكرر.
1: واضح ان احنا كلنا النهارده مش مظبوطين،
0: كلنا نايمين. صباح الفل عليك يا مصطفى.
1: اندرو اجابتك صحيحه. في شوشتة بونجور على الحلوين جابت الاجابه الصح وبتقول الف مبروك لزهره، الله يبارك فيك يا شوشتة، يومك حلو. في كمان حد بيقول صباحكم فل، وفي هاني ماهر بيقول حبيبي يا باسم زعلان من ساره.
0: ايوه، عشان بتقول لي هو ما بيبعتش اول مره تشوف الاسم ده، بيبعت لنا على طول. ده حبيبي، ده انتيم البرنامج ده.
1: انا اسفه يا استاذه هاني والله.
0: معلش يا هاني، احنا لسه بس يعني لسه اول الاسبوع وكده، فانت فاهم انت بقى يعني.
1: انا مش نايمه كويس
0: يعني، انت سامح
1: فما تدقش النهارده يعني. هتلاقيني بتلعثم عادي، هتلاقيني مش مركزه عادي.
0: لا لا لا، انت مركزه جدا ومش هتتلعثمي ولا حاجه، وزي الفل
1: وعادي
0: زي القمر
1: وعادي وعادي وعادي.
0: بحاول اقول لها كلام حلو، هي اصلا مش سامعاني اصلا. انا اسف ان انا بقول كلام حلو.
1: لا لا.
0: طب فزورتي النهارده مره كمان بتقول بندور على بلد اسمها مكون من 5 حروف، اول 3 حروف حاجة موجودة في المطبخ، واخر 3 حروف هي عبارة عن تخصص في الطب.
1: طيب اللي يعرف الاجابة يبعتها على رقم الاسماس 92100 مع اسميكو جنب الاجابة الصحيحة.
0: زياد انت طلبت داي داي لشاكيرا وبيرنابوي اللي اكيد هنتفرج عليها النهاردة، فيلا بينا نسمعها.

0: طيب يا جماعة فزورة النهاردة سهلة وبسيطة، محتاجة ان انت تفكر 5 ثواني هتعرف ال5 حروف دول بيدلوا على انهي بلد.
1: بالظبط كده، زي ما قلنا لكم الفزورة احنا بندور على بلد اسمها مكون من 5 حروف، اول 3 حروف في الكلمة او في البلد يعني حاجة بنلاقيها في المطبخ،
0: واخر 3 حروف تخصص في الطب. عايزين نروح على رقم الاس ام اس 92100 ونشوف مين قال ايه.
1: احنا اخر لا انزلي تحت كمان انزلي، لا انزلي تاني بس كده خلاص. شوشتة
0: قلتها
1: انتي، ما قلتيش شوشتة؟
0: قلت شوشتة.
1: قلتي شوشتة؟
0: ايوه.
1: والنعمة؟ شوشتة عرفت الاجابة الصح؟
0: على فكرة انا هنا ماسكة المسج.
1: سارة انتي نايمة اصلا النهاردة؟
0: لا بدأت افوق اهو.
1: بدأت تفوق اهو؟ ماشي.
0: هاني ماهر ايوه قرينا دي، حبيبي يا باسم زعلان من صورة من اول. ماشي. بقى احمد الشنط، وقلت وانت حتى قلت بره الهوا مش بالي.
1: احمد الشنط اجابتك خاطئة على فكرة. اجابتك خاطئة
0: بالظبط،
1: فلو سمحت فكر كويس تاني.
0: مريم برافو عليكي. احمد السعد يا وادي احمد حمدي جاب الاجابة الصح عشان انا نفس التخصص.
1: الله عليك. الله ايوه، ودكتور ندى برضو نفس التخصص.
0: برافو عليكم يا جماعة. وفي حد عايز يسمع هوليجن لبي تي اس.
1: اوكي، هما نزلوا اغنية جديدة امبارح بس هي مش حلوة خالص الصراحة. مبروك زواج أمورتنا الحلوة زهرة رامي، ده حسن رمزي.
0: شكرا يا حسن.
1: هو الناس النهاردة نايمة؟
0: يعني أنا مش لوحده
1: يعني شكلك فعلا مش لوحدك.
0: رقم آخره 881 برضو جاب الإجابة الصحيحة. في كمان
1: أنا حاسس الناس النهاردة نايمة.
0: هقولك على حاجة.
1: نعم.
0: النهاردة أجازة أصلا.
1: يعني
0: النهارده اجازه.
1: ليه؟
0: في مصالح بتبقى اجازه.
1: يوم الاحد اللي هو مش اجازه، ورك فروم هوم.
0: ايوه هو ورك فروم هوم.
1: بس مش كل الاشغال يعني، هي اشغال مش كله يعني.
0: ما انا فاهمه، بس هو موستلي ورك فروم هوم، فمش هتلاقي نفس ال...
1: لا مش عاجبني الاداء. فين سر بالرسائل بتاع كل يوم؟
0: طب جماعه ممكن تعملوا له سر بالرسائل علشان باسم النهارده جاي ومتشيك وعامل مجهود.
1: يعني مش معقول جاي متشيك متشيك لكم وفي الاخر ما يكونش في سر من الرسائل.
0: احنا
1: يعني
0: اصلا محتاجين نطلع انا وانت بره ونشغل اغاني.
1: ليه؟
0: عشان انا وانت مش عارفين نتكلم.
1: لا انا عارف اتكلم على فكره، احنا بني ادمين وعادي بنتلعثم في الكلام.
0: اوكي.
1: فعادي يعني بقى طبيعي، بس انا جاي متشيك وعامل المجهود ده كله مع اني قلت في اول حلقه مش عامل اي مجهود، بس يعني عشان في الاخر ما بعتولناش سرب من الرسائل.
0: ابعتوا سرب الرسائل يا جماعه،
1: ابعتوا
0: سرب الرسائل عشان باسم النهارده لابس ومكلف.
1: فزورتنا النهارده بس هم مش شايفين احنا ليه حاسين احنا تلفزيون.
0: هصور دلوقتي وابعتهولي واحطه عندي على الانستا.
1: طب يا جماعه مره كمان، فزورتنا بتقول بندور على اسم بلد مكون من 5 حروف، اول 3 حروف حاجه بنلاقيها في المطبخ،
0: واخر 3 حروف هم
1: تخصص الطب.
0: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 92100.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: لينجلونج ملفات ما يعودش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلونج
5: رقم الضريبي 331 212 633.
6: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
7: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
8: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: انتوا لسه بتسمع اصحاب انرجي
1: ولسه معكم بسوميز
0: وصرصوري
1: على انرجي 92.1. عايزين نسلم على شوشتة ومانو. خدوا صورة لكم دلوقتي وبوست على انستغرام بليز. بصي انا هاخد صورة الباسم.
0: صورة مش هتصور غير معاكي. مش هتصور غير معاكي.
1: هينفع بعد الصور بتاعتي يوم الخميس انزل صورة منظري ده دلوقتي خالص؟
0: عشان تعرفوا الفرق اللي انا بشوفه. بس
1: مانو بيقول الاجابة الصح. طب يا جماعة كنا بنقول لكم فزورة النهاردة انه حلها.
0: يلا بينا.
1: فزورة النهاردة كانت سهلة وبسيطة.
0: هو انت عملتي ريفرش بس للاس ام اسز؟ قبل ما ماشي ما جاش سرب ولا حاجة. اني زعلان.
1: كنا بنقول لكم فزورة النهاردة وقلنا فزورة النهاردة سهلة وبسيطة. اسم بلد من خمس حروف. أول ثلاث حروف حاجة موجودة في المطبخ وآخر ثلاث حروف تخصص في الطب.
0: والإجابة الصحيحة هي فرنسا.
1: فرنسا. فرانس. باريس.
0: لا مش باريس يعني. علشان احنا قلنا للشنطة اللي اجابته غلط عشان هو قال باريس
1: بالزبط.
0: بس الاجابة مش باريس.
1: قلنا فرنسا وقلنا يعني ايه
0: اول ثلاث حروف عبارة عن فرن
1: بالزبط.
0: واخر ثلاث حروف اللي هما تخصص في الطب.
1: طب نسا.
0: بس كده.
1: طبيبنا نسا.
0: سهلة وبسيطة يا جماعة.
1: وقلنا يعني نقرب المسافات بما ان امبارح كان في ماتش فرنسا.
0: ايوه.
1: فيعني ايه قلنا نلعب في الحتة دي.
0: كنت شوية. هقول اصلا في النص احنا قلنا اسم البلد في حلقة النهاردة بس قلت بلاش هتبقى واضحة قوي لان احنا ما قلناش غير انجلترا وفرنسا.
1: بالظبط.
0: والارجنتين واسبانيا. ويعني هي واحدة بس اللي فيهم خمس حروف تقريبا.
1: فبرافو طبعا لكل الناس اللي جابت الاجابة الصح وبرافو لكل الناس اللي مشغلة خلايا مخها منهارة ومدمرة.
0: نقدر نقول لكم روحوا الشغل وانتم مطمنين. ما تبقوش زي سارة كده. روحوا الشغل وانتم مطمنين. انتم خلايا مخوكو مش منهارة ومش متدمرة.
1: بطل تتريق عليا علشان ربنا ما ينزلش عليك.
0: هقولك حاجة. فاكرة كل الحلقات اللي فاتت في تاريخنا مع بعض على الهوا لما بغلط غلطة قد كده أصغر من عقلة الصباع بتفضلي ماسكها لي الحلقة كلها.
1: أيوه.
0: ده اللي بيحصل فيك دلوقتي.
1: انت قلبك قاسي
0: قوي قوي.
1: انت مش بتحس
0: كده وكده.
1: طب يا جماعة يعني قلنا نصبح عليكم ونشغل لكم خلايا مخكم المنهارة ومتدمرة. هنروح نسمع اغنية ومن بعدها رأس الساعة ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة في الحلقة.
0: عندنا حاجات كتير. هو
1: وعبتنا مليئة بالاحداث.

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا فنان
1: في رأس الساعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. بدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي ولسه مكملين معاكم لحد الساعة 10. سارة المنذر وباسم كميل.
1: وعايزين نقول لكم ان احنا عندنا حاجة مهمة جدا عايزين نقولها لكم يا جماعة عن انجايف. انجايف دايما واقفة مع كباتنها وبتوفر لهم حرية اكبر في الشغل، بحيث يعني ان كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي بتناسبه وكمان يشتغل في الوقت اللي يريحه ومع اقل عمولة يقدر يكسب اكتر كل يوم.
0: وكمان الصيف ده انجايف مقدمة جوائز اسبوعية وشهرية لاكتر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي، بجوائز بقى متنوعة فيها عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية وكمان كوبونات بنزين مستمرة لغاية شهر سبتمبر.
1: ولو انت بقى من كباتن بلاتينوم على انجرايف فرصك في الفوز بتكون أكبر. إزاي؟ كمان هنقولك ان انت تقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق.
0: ولو حابب تبدأ شغل مع انجرايف الموضوع سهل جدا، نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب وبعد الموافقة تقدر تبدأ شغلك فورا.
1: فقلنا نقول لكم يا جماعة لو انتوا حاسين ان انتوا عايزين تعملوا اكسترا موني يعني ممكن تعملوا الموضوع ده بسهولة،
0: روحوا على اندرايف على طول. فاحنا قلنا نقول لكم احنا بقى انا وصارة لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10، وطبعا جعبتنا فيها حاجات كتيرة جدا هنتكلم معاكم فيها او هنقول لكم عليها، فخليكم تسمعوا الحلقة. ولو عايزين تسمعوا ايتها اغنية انا اللي قاعد على الميكسر يعني هشغل لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها. لا انت عارفة قصدي كويس.
1: قصدك ايه يا ميسم؟
0: فاطلبوا وتمنوا على رقم الاس ام اس 921 0.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا ساره
2: يا بسومي،
1: انا في الويكند نزل قرار يعني فرحني جدا جدا جدا
2: كتير قوي قوي قوي قوي قوي، منهم كمان علي علوش اللي لسه بعتنا عايز تسمع. خلينا لحماقي،
1: انتوا عارفين قد ايه انا وساره المنذر بنحب الحيوانات، بالاخص الحيوانات الاليفه اللي احنا بنربيها في البيت او الحيوانات اللي موجوده في الشارع. وساره طبعا ليها قصص كتير جدا عن حيوانات وقطط وكلاب بتنقذهم في الشارع، فانا انبسطت قوي قوي قوي انه في خبر نزل عن وزاره الزراعة. تمام، وزارة الزراعة أعلنت بدء تنفيذ خطة وطنية موحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع من خلال برنامج التعقيم والتحصين والتعريف اللي هو TNR، تنفيذا لتوجيهات الرئاسة بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.
2: إيه اللي حصل بقى؟ حذرت الوزارة تماما القتل الجماعي أو استخدام السموم ضد حيوانات الشارع لكونها خط الدفاع الأول ضد القوارض والزواحف، مشددة جدا على المراقبة القضائية الفورية لأي تحركات عشوائية بتخالف الضوابط دي.
1: طيب للناس اللي ممكن ما تكونش واخدة بالها، في الفترة اللي فاتت لو كنتوا بتخشوا على فيسبوك في بعض محافظات مصر في تعابين كتير بدأت تظهر،
2: وفي تعابين كتير بدأت تظهر في زي في 6 أكتوبر والتجمع.
1: أنا سمعت عن التجمع، ما سمعتش عن موضوع زايد، بس سمعت إنه في تعابين بتظهر، وفي تعابين بتخش البيوت، وفي تعابين بتبقى ماشية على الخيطة في العماير. والموضوع ده طبعا مش بس علشان موضوع إن الكلاب قلت في الشوارع عشان الناس بتحاول تسمهم أو تحطهم في مكان مختلف، بس ده سبب من الأسباب. وسبب من الأسباب برضو إنه الحر جامد جدا جدا جدا، هو اللي بيخرج الزواحف دي من الأماكن اللي هي فيها عشان تدور على مكان رطب تقدر اللي هي تعيش فيه بدل الحر الجامد جدا اللي احنا فيه. بس فعلا الناس اللي بتفهم في الحاجات اللي ليها علاقة بالبيئة انه الحيوانات اللي بتبقى موجودة في الشوارع زي الكلاب والقطط دي بتكون نوع من انواع زي ما قلنا كده في الخبر خط الدفاع اللي بيقدر يحمي انه لو مثلا كلب شاف تعبان مثلا او سحلية في الشارع هما بيعرفوا ازاي يتصرفوا معاهم، وبيعرفوا ازاي يمشوهم المكان اللي هما فيه. واوقات كمان في قطط بتعرف تقتل التعابين، وفي كلاب بتعرف
2: توازن بيئي،
1: ففي حاجة اسمها توازن بيئي علشان الحاجات دي ما تكترش جامد قوي زي ما حاصل في الوقت اللي فات، وفي كمية فيديوهات وصور عن تعابين موجودة كتير جدا في المحافظات وفي بعض المناطق كمان في القاهرة. ده كان بسبب انه الحيوانات الأليفة زي القطط والكلاب اللي تبقى موجودة في الشارع قلت
2: بالظبط كده. وكمان يعني هم قالوا بسبب حاجات كتير قوي ان هم كانوا بيلموهم في اماكن معينة، وفي ناس كانت بتتطوع من نفسها وبتنزل تسم المخلوقات دي، الأرواح دي يعني عشان هي أرواح برضو على فكرة،
1: لا ده غير كمان الناس اللي بتاخدهم في شويلة وتروح ترميهم في وسط الصحراء.
2: فعايزين نقول تاني وننوه تاني أي حد بيسمعني دلوقتي وبيسمع باسم، إن أنت لو قررت إن أنت تعمل فيها سبع البرومبة وتنزل تسم أي حيوان في الشارع هيبقى فيه ملاحقات قانونية،
1: والكلام ده خلاص نزل رسمي
2: في التو والحال
1: من وزارة الزراعة. ومش بس كده يعني، هم قالوا على الخطة اللي هتتعمل في الوقت اللي جاي علشان يقدروا يحدوا طبعا من تكاثر الكلاب دي كتير جدا في الشارع. فزي ما قلنا هيكون في
2: برامج تعقيم وتحصين،
1: بالظبط برامج تعقيم وتحصين وتعريف. والكلام ده يا جماعة تنفيذا لتوجيهات الرئاسة بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ونرجع التوازن البيئي اللي كان موجود.
2: بالظبط،
1: فكل حاجة ليها سبب، كل حاجة ليها سبب.
2: يعني انت لو شفت اي حد طالع بيحسك ان انت تعمل حاجة زي كده، لا هو ده مش هينفع أنيمور، خلاص
1: بالظبط
2: المكالمة انتهت.
1: هو كده كده اصلا
2: الترند خلص هنا،
1: هو كده كده اصلا مش المفروض انت تعمل اي حاجة بايدك لان دي ارواح.
2: بالظبط،
1: دي ارواح وهتتحاسب عليها في يوم الايام.
2: لا اصلا انا كان بيقهرني بجد ان كان في يعني مفروض
1: ناس بتطلع تشجع الموضوع ده.
2: ناس
1: أنا
2: بتطلع
1: فاهم.
2: تشجع وناس بجد يقال عنهم اعلاميين
1: يشجعوا ان هم يقتلوا الحيوانات اللي موجودة في الشارع ويخلصوا منها.
2: دي كانت حاجة بجد يعني مريبة بالنسبة لي، فما علينا.
1: ويا جماعة طبعا مش هننكر انه في ناس بتخاف من الحيوانات الاليفة اللي موجودة في الشارع،
2: اكيد
1: ده حقيقي، وفي ناس بتخاف من كثرة عددهم اللي موجودة في الشارع. لما نلاقي خمس كلاب موجودة قدامنا واحنا نازلين من العربيه. هي حاجه بتخوف،
2: هتخاف اكيد، ما يعني بس مش
1: ما بننكرش ده خالص. بس في نفس الوقت احنا لازم نفتكر ان دي حيوانات اليفه. يعني مش العادي، مع انه اوقات بيحصل برضو لازم اقول انه بيحصل، بس مش العادي ان تلاقي حيوان من دول بيهجم عليك. ده مش العادي، علشان كده هم اسمهم حيوانات أليفة. لو حصل وحيوان زي ده هجم عليك، يبقى هو يا إما هو عيان.
2: أصلحك معلومة بس،
1: إيه في إيه؟
2: هي الحيوانات اللي في الشارع مش أليفة، الأليفة دي اللي بتبقى في البيت.
1: لا، وحتى الحيوانات الأليفة كلاب والقطط أليفة، هي ما بتعملش حاجة، أليفة يعني ما بتأذيش.
2: أيوة،
1: من الباب للطق.
2: ما هو بالظبط ده كده كده،
1: فاهمة؟ هو ده قصدي بالحيوانات الأليفة، اللي هي ما بتأذيش من الباب للطق. هي لو أذت فمعنى كده اللي هي حست بخوف على حياتها. أو عيانة
2: أو عندها تروما
1: أو عندها مرض. لأن في صعر اللي بيبقى موجود عند كلاب ده مرض.
2: وفي كلاب وقطط بيبقى عندها تروماز
1: بالظبط
2: من طبعا
1: من اللي حصل لهم قبل كده، بس مش بس علشان كده، لكن بيكون عندهم مرض. فمش الطبيعي ان الحيوانات دي تهجم عليك، بالعكس الحيوانات دي هتلاقيها أليفة جدا، ولو حصل لك اي حاجه في الشارع ممكن تلاقي الحيوانات دي هي اللي بتدافع عنك من غير ما انت تطلب او تستغيث. تمام، فخلينا دايما فاكرين انه حتى لو احنا خايفين نبعد،
2: بس
1: نبعد من غير ما ناذي.
2: لو انت ما اذيتش مش هتتاذي، يعني عمل تعمل يا برنس.
1: انا عامه مبسوط بالقرارات دي جدا جدا جدا، ومش بس علشان انا بحب الحيوانات الاليفه، بس بجد علشان التوازن البيئي يرجع تاني. لانه طبعا مفيش حيوانات، مفيش قطط او كلاب في الشارع، يبقى الفيران هتزيد. ومين اللي بياكل الفيران؟
2: الكيتي كاتس.
1: نو التعابين.
2: بالظبط.
1: ما فيش كيتي كاتس.
2: الكيتي كاتس اصلا بتلعب بالفيران.
1: ما بالظبط، الكيتي كات القطط. ما فيش قطط في الشارع. الفيران هتزيد.
2: ده حقيقي.
1: مين اللي هيطلع بقى عشان ياكلهم؟
2: التعابين
1: او الزواحف كلها. فيعني
2: والله كنت لسه بكلم وائل من اول امبارح ولا حاجه، مش فاكره. كان راجع البيت، كان يوم الجمعه، وكان عارف كريمه طبعا الستور بتاعتنا هنا في انرجي، كانت داخله. انت عارف ان القطط ساعات، يعني ما اعرفش انت عارف المعلومه دي ولا، عشان انت بتربيش قطط يعني، بس القطط ساعات بتجيب
1: هدايا
2: بالظبط من بره، علشان هي بتشوف الاونرز بتاعتها او الناس اللي هي عايشه معاهم دول قطط زيها.
1: ايوه،
2: فبتهديهم هدايا. ايه بقى النوع الهدايا؟
1: فار. جايبه لك فار.
2: فار، حميمه. ممكن تلاقي برص في بقها عادي، زي ما كريم عملت مع وائل يوم الجمعه
1: اصلا.
2: بالظبط، كانت داخله ببورص عادي جدا، فاهم؟ يعني
1: حاجه مقرفه جدا الصراحه.
2: ما انا فاهمه، بس هم بيعملوا كده بحسن نيه، هم مش بيعملوا كده ان
1: انا فاهم. انا فاهم، احنا جايبين لك هديه، اتفضل بورس.
2: بالظبط، فده اكبر دليل ان القطط بتبقى برضو بتساعد في حاجات زي كده. أيوة. والكلاب بتساعد في حاجات زي كده. فجماعه يعني خلينا كلنا نبقى مسالمين اكتر، نحب بعض اكتر، نحب الحاجات اللي ربنا خلقها عشان بالزبط. ربنا يكرمنا.
1: بالظبط، الرفق بالحيوان.
2: ايه رايكم؟
1: الرفق بالحيوان. لو مش هنقدر نعمل حاجه عشان نساعد الحيوان اللي قدامنا، بس ما ناذيهوش، دي اهم حاجه. لو بنخاف من الحيوان اللي قدامنا نبعد، لكن ما ناذيش، دي اهم حاجه. ما ناذيش، علشان زي ما احنا شايفين اهو في حاجه اسمها توازن بيئي، واحنا بسبب اللي احنا بنعمله بايدينا بنبوظ التوازن البيئي ده، وبيطلع لنا بلاوي سودة زي
2: بعد كده بنشتكي.
1: انا بخاف قوي من التعابين.
2: كنت لسه هقول
1: انا بترعب.
2: وباسم عنده فوبيا من التعابين.
1: لا انت عارفه ان من اول ما شفت الحوار ده انا ممنوع عندنا اللي احنا نسيب باب البلكونه مفتوح، ممنوع اللي احنا نسيب لمؤاخذه غطاء الكابينيه مفتوح. لا ممنوع، وشيح في كل حته بره البيت وجوه البيت.
2: اوكي.
1: لا انا بترعب.
2: انا عارفه ده فوبيا.
1: ربنا يستر بقى علينا ان شاء الله.
2: طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10 صباحا، باسم كميل وساره المنذر، فاصل اعلاني ونرجع تاني.
0: راجعين كلنا تشويق واثاره
2: مع باسم وساره في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطره لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات.
3: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
5: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده. اخبار فنيه اخبار فنيه بس تعالوا الاول نشوف الاس ام اسز اللي الناس بتعلق على الخبر اللي احنا قلناه اللينك اللي فات.
2: طيب اولا بنسلم على علي علوش. سمعتي الاغنيه اللي انت عايزه تسمعيها؟ حد عايز يسمع هوليجان يا جماعه؟ الاغنيه مش موجوده عندنا.
1: هدور عليها تاني. ممكن اكون بكتبها غلط او حاجه.
2: في حد بيقول صباح الفل عليكم، احلى قرار اتاخد في البلد بجد، ده بجد حقيقي، ده رقم اخره 053.
1: مانو بيقول قرار متاخر بس حلو جدا، يعني كل تاخيره وفيها خيره.
2: الحمد لله. شوشتة بتقول للاسف
1: حصلت عندنا،
2: وسمموا كلاب ومنهم بوبيز وبينزلوا ليلا علشان ما حدش يشوفهم، ربنا ينتقم منهم. احنا الحمد لله وليل من سكان اخرين، بدانا من نفسنا نطعمهم واحيانا نعقم، وكمان لقينا متبنيين محترمين. برافو عليك الشطه بجد،
1: برافو عليك، يعني يا ربنا يجازيكوا خير. يعني بجد ربنا
2: يزين حسناتكم. يعني
1: اي حد بيبقى رحيم مع الحيوانات اللي ما بتعرفش تتكلم ولا تعبر، انتوا يعني ربنا يجازيكوا كل خير يا رب. طيب في بقى اخبار فنيه كتير، لان شكل الصيف ده هيبقى عامل زي الصيف اللي فات يا ساره، وهيكون مليء بالالبومات والاغاني التحفه في الجمال.
2: انا شفت كوفر لالبوم تامر حسني وكوفر لالبوم عمرو دياب اللي هم يعني المفروض ان هم نازلين قريب، يعني وحسيت انه
1: كوبي بيست،
2: حسيت ان انا جالي تشوش
1: كوبي بيست.
2: فحسيت اللي هو مين فين.
1: هم الاثنين نفسين لابسين تقريبا نفس الستايل، وهما الاثنين لابسين نفس تقريبا النضاره، وهما الاثنين نفس المود بتاع الفوتوشوت، فالناس اتلخبطت شويه. بس انا الصراحه الصورتين عاجبني،
2: هو
1: اذا كان عمرو دياب ولا تامر حسني عاجبني الكوفر بتاع الالبوم.
2: هو نفس الاوتفيت يعني،
1: هو نفس الاوتفيت. بس انا عاجبني، يعني انا عاجبني الشكل بتاع الالبوم. شكل الكوفر بتاع الالبوم عاجبني جدا.
2: هو انا بحس ان عمرو دياب مؤخرا بقى بيتفائل باللون بالفواتح.
1: فواتح.
2: حسيت انه المساجده برضو اثرت جامد
1: عليكي. مش على عمرو دياب اكيد. طيب في كذا البوم هينزل في الوقت الجاي، بدايه كده مع تامر عاشور اللي هينزل البومه الجديد مرايه الحب يوم 20 يوليو يعني بكره، وهيضم 12 اغنيه، وبيكمل فيه اللون الرومانسي والدرامي اللي جمهوره متعود عليه وبيحبه جدا فيه.
2: طبعا اما الهضبه عمرو دياب فهينافس بالبوم حبيتك واللي هيضم برضو 12 اغنيه كمان، ومتعاون فيه مع مجموعه كبيره من اهم الشعراء والملحنين والموزعين زي تامر حسين، ايمن بهجت، قمر من نقيه، عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، وعمرو مصطفى.
1: وفي نفس الوقت برضو تامر حسني بيستعد اللي هو ينزل البومه الجديد مش هتكرر خلال الاسبوع الجاي، واللي بيجمع بين الاغاني الرومانسيه والايقاعيه والدراميه، ومتعاون فيه مع اسماء كبيره برضو زي تامر حسين، امير طعيمه، محمد القياتي، وعمرو مصطفى، وماديان، وايهاب عبد الواحد. غير كده كمان كايروكي راجعين بالبوم جديد
2: بعد 4 سنين غياب من البوم روما تقريبا.
1: بالظبط كده هينزلوا بقلب جديد قريب جدا جدا جدا. فأنا شايف ومتوقع أنه هيبقى الصيف حافل بالفن والأغاني الجميلة،
2: ولعبتك هيبقى حافل بالأغاني الجديدة
1: طبعا. وطبعا مش عايزين ننسى أن في ألبومات أوريدي نزلت زي محمد حمائي اللي مكسر الدنيا،
2: روبي كمان،
1: روبي نزلت ميني ألبوم جديد. ففي ناس كتيرة جدا من أكبر الأسامي، وفي كلام وقلنا الخبر ده برضو من شهر أو شهرين، المفروض شيرين هتنزل ألبوم جديد، وكانت قايلة اللي هي هتنزل أغنية جديدة كل أسبوعين، بس الموضوع وقف شوية، توقف شوية.
2: أنا شفت حاجة كده،
1: ها
2: حاجة كده،
1: ممكن تبقى إشاعة، ممكن ما يبقاش كلام مؤكد، يعني
2: مش عارفة هي إشاعة ولا لأ، ولكن كان في أغنية كانت اتسربت لشيرين من 3 سنين أو حاجة.
1: أيوة
2: موجودة غالبا في ألبوم عمرو دياب.
1: ده حقيقي يا سارة؟ انت شفتي ده حقيقي يا سارة؟
2: أيوة.
1: برافو عليكي.
2: انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي، انت كنت عامل سيف للبوست ولا
1: لا؟
2: ايه؟
1: لا الخبر مكتوب.
2: بجد؟ فعلا؟
1: ايوه دنيا حبيبه قلبنا معاده البرنامج.
2: انا شفت البوست ده من 3 ايام او 4 ايام، فقلت انا عايزه افتكر اقوله على الهوا.
1: هي في اغنيه سجلتها شيرين عبد الوهاب، هينزلها عمرو دياب قريب قوي، الاغنيه اسمها اتاخر عتابنا.
2: ايوه بالظبط كده.
1: رجعت تتصدر مواقع التواصل بعد تسريبها مره تانية بصوت شيرين عبد الوهاب، رغم انها في الاساس كانت من نصيب عمرو دياب. وبحسب مصادر معينة الهضبة كان اشترى الأغنية من سنوات من أحد الملحنين يعني، لكن شيرين طلبت تسجلها بصوتها، ورغم اللي هي عارفة إنها الأغنية أوريدي بتاعت عمرو دياب، اتسجلت بالفعل قبل ما تتسرب بعد كده يعني من غير طرح رسمي، وده أثار جدل حوالين مصير الأغنية. لكن رغم تسريبها الأغنية مملوكة لعمرو دياب،
2: وهتنزل في الألبوم اللي جاي.
1: يعني هنشوف بقى، بس هي المفروض هتنزل ضمن الألبوم الجديد حبيتك اللي المفروض هينزل كمان كم يوم. وزي ما قلنا لكم طبعا الألبوم إن شاء الله هينزل خلال الأسبوع ده.
2: طيب يا جماعة احنا قلنا بس ايه نلملكوا كده شوية اخبار فنية بمناسبة يعني ايه ان احنا داخلين على الصيف خلاص او احنا في الصيف عامة يعني. فطبعا في الاجواء دي بينزل ألبومز كتير قوي زي ما احنا قلنا كده، مستنين الهضبة، مستنين تامر حسني، مستنين كايروكي، مستنين أيوة. تامر عاشور
1: وغيرهم تاني كتير كمان هيعلنوا.
2: وقردي حمائي نزل، ورامي صبري نزل، وروبي نزل بالزبط. يعني في مجموعة من ألطف
1: صيف مليء بالفن.
2: ايه ده في توليت كمان نزل.
1: طب يا جماعة اكتر ألبوم متحمسين له هينزل في الوقت اللي جاي ايه؟ بعتولنا كده على 9210. عمرو الوكيل بيقولنا يا باسم بس عمرو دياب لابس 3 ساعات مش عارف ليه. بس اكيد هنعرف. يا جماعة الفنانين دايما بيحبوا يعملوا حاجات غريبة علشان
2: فلوس بقى صاحبي.
1: هنقع على عمرو دياب ولا ايه يا ساره؟
2: يا حبيبي ده عمرو اديب نقع عليه ومفيش حصل مش حاجه.
1: ما ان شاء الله ما يحصلوش حاجه، ده الهضبه برضو. يلبس 3 ساعات، يلبس اللي هو عايزه يا جماعه، يلبس 3 ساعات ما يلبسش ساعات خالص، يلبس 5 نظارات فوق بعض، هو براحته. والفنانين دايما بيحبوا يعملوا حاجات غير معتاده علشان تبقى ترند، علشان بعد كده تبقى موضه.
2: زي مثلا احمد سعد ما هو بيعمل حاجات ترندز كتير قوي. وعايزين بالمناسبه برضو نقول ان هو كمان لسه منزل البوم جديد.
1: هو هينزل 4 السنه دي. ميني البومز او اي بيز. وكده كده يا جماعة عمري يا وكيل أراهنك إلى 3/4 الناس هتلاقيهم ماشيين في الشارع لابسين 3 ساعات بعد حركة عمرو دياب دي.
2: منين يا صاحبي؟
1: مش لازم يبقى رولكس الثلاثة يعني، أكيد لأ مش لازم، بس حتى لو هيلبسوا أي 3 ساعات وخلاص، ساعات لعبة.
2: ممكن 3 أونسيلات مثلا.
1: لا بس عمرو
2: اكسسوارات.
1: عمرو دياب معروف عنه على طول اللي هو بيعمل الترند بتاع الموضة، يعني أي حاجة عمرو دياب بيبقى لابسها في فيديو ولا في كوفر ألبوم ولا حاجة تلاقي كل الناس لابسينها على طول.
2: صح ده حقيقي.
1: أيقونة في الموضة.
2: زي البلوفر
1: البلوفر الأبيض في أزرق في أسود ده. أنا فاكره كويس، كنت عايز اجيب واحد زيه بس ما لقيتش
2: برضه.
1: ما لقيتوش.
2: كنت فصل يا باسم.
1: فصل مش الدرجه دي. لا مش الدرجه.
2: طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10 صباحا. باسم كمير وساره المنذر، هنروح نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني على طول. اطلبوا واتمنوا اي اغنيه عايزين تسمعوها، وبرضه قولوا لنا اكتر البوم متحمسين ليه ايه.
3: انا مستعد اواجه نفسي. واجه يا افرش الشباك عشان عصافير. رافع رجلي في وش كل حقود. واو

0: ايكونيك باي ميستيك لسرافيم ايليت وكاتس اي كنا بنسمعها دلوقتي حالا مع بعض على انرجي 92.1 من اجدد الاغاني.
1: طيب عايزين نسلم على هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين باسم كميل وساره المنذر. ممكن مسار اجباري نهايات الهكاوي
0: جهزت وهتشتغل. صباح الخير عليكم. ممكن اغنيه شيرين تباعا تباعا جهزت وهتشتغل.
1: عمرو الوكيل شعبان عبد الرحيم عملها زمان كان عنده بعد النظر الله يرحمه.
0: هو كان لابس ساعتين ولا ثلاثه؟
1: كانوا اتنين تقريبا.
0: كان لابس اتنين برضه. صباح الورد عليكم يا باسم ويا سارة. يا سارة اول مرة اخد بالي انك مثلتي في مسلسل طايع بجد كنتي قديرة.
1: يا ساتر.
0: سمعينا بقى حاجة لعمرو دياب.
1: كريم صباح الفل عليك. كنت قديرة.
0: قديرة.
1: اشكرك اشكرك بشدة. لو سمحت سمعوا اي حاجة لعمرو دياب عشان الراجل بيشكر فيا.
0: حاضر من عناية الاثنين.
1: مانو البومات الهضبة وتامر عاشور وحماقي وكايروكي طبعا متحمس ليهم جدا. ممكن نسمع اي حاجة انريكي انريكي اجليسيس.
0: ايوه انريكي اجليسيس. حاضر كل اللي انتوا عايزينه هجهزه وهيشتغل ان شاء الله. بس علشان ايه هاني فتحي ما يزعلش مننا تعالوا نسمع دلوقتي نهايات الحكاوي لمسار اجباري.
2: وساعات نهايات الحكاوي بتسيب معاها سؤال وساعات

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: تحت أمرك.
7: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: بس للأسف إحنا هنقول لك وداعاً لأن الحلقة النهاردة خلاص خلصت.
1: وداعاً وداعاً بقى.
0: هنقول لك وداعاً وداعاً لأن خلاص حلقة النهاردة من أصحاب إنرجي خلصت، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوشي، إحنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصباح.
1: طبعاً فرحانة فيا أنا.
0: إيه لا خالص يا بس.
1: هتفرحي فيا النهاردة أو الأسبوع ده زي ما أنا فرحت فيك الأسبوع اللي فات
0: واللي قبله.
1: آه مع حقي بقى، ما نزلت اسبوعين ورا بعض واسبوعين نازل لوحدي، حرام عليكي بقى. حرام عليكي بقى.
0: طيب هنسيبكم في ايدي الامينه مع ملكه الترتر والبروبرو الفنانه القديره سلمى قاسم، هتكون معاكم في كل المواسم من الساعه 10 للساعه 12 في شفت الصبح، واحنا هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد
1: ان شاء الله من 8 ل 10 الصبح. ساره المنذر وباسم كميل، كنا معكم ساره المنذر معرفش ليه قلتها
0: وباسم كميل.
1: الى ان نلتقي غدا،
0: نحبكم كثيرا. 5 مو 5 How are you?
1: Salam!

0: اساعد الواتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: رقص يا فنان
1: في رقص الساعة.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100، اطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، قولوا لي مود النهاردة رايح فين، لسه راجعين من ويكند والاسبوع ده معرفش انا متحمسة له علشان النهاردة نهائي كاس العالم، وعشان امبارح شفنا ماتش بجد غريب جدا جدا، وعشان ثانوية عامة خلصوا يوم الخميس، فيعني حاسين في أجواء كده لذيذة ومختلفة هذا الأسبوع، حاجات بتخلص إن شاء الله، حاجات لذيذة تبدأ برضو، يبقى يعني صيف جميل لذيذ. فابعتوا لي يلا على 92 ما يقولوا لي حابين تسمعوا النهارده.

0: فيفا وورلد كوب 2026.
1: طيب يا جماعه، كنت بقول لكم انه امبارح اتلعب ماتش غريب جدا جدا ما بين فرنسا وانجلترا. في ناس بقى بجد عماله تكتب كومنتس عن الماتش، اللي هو ده كان ماتش باسكت ولا ايه؟ بجد الماتش خلص 6-4، يعني وات از ذس. وستة طبعا لانجلترا. كان ماتش سبايسي جدا، كان ماتش شيق جدا، يعني كل الناس بتكتب من امبارح على السوشيال ميديا انه ده يعتبر امتع ماتش اتلعب في كاس عالم 2026. هو فعلا كان ماتش لذيذ جدا جدا، ولكن الفكره انه مجرد ماتش اتلعب، يعني الفائز مش هيروح في اي حته، غير بس انه كده يعني انجلترا تعتبر اخذت المركز الثالث يعني في كاس عالم 2026. هنكتشف بقى النهائي النهارده اللي هيتلعب الساعه 10 بالليل، ما الذي سيحدث في هذا النهائي؟ هل هيبقى ماتش شيق جدا كده شبه ماتش انجلترا وفرنسا، وهيبقى فيه بقى بنتكلم في 5 و6 والارقام دي، ولا هيبقى الموضوع عامل ازاي؟ مش عارفه الصراحه، ما عنديش توقعات بعد ماتش امبارح ده. التوقعات كلها انهارت، يعني ما بقاش في حاجه اسمها نتوقع حاجه الماتش، وده عامه بحسه طبيعي. يعني بحس اصلا اللي بيتوقع نتيجه ماتش ده بيبقى اللي هو يلا احنا بنجرب كده وخلاص، بس دايما حتى لو في مؤشرات ان في فريق قوي، في فريق بيلعب كويس المره دي، بتلاقي لا الدنيا بتختلف يعني عادي. فبرضه احب رغم ده اسمع توقعاتكم لماتش النهارده ارجنتين واسبانيا. ماذا تتوقعون؟ انا نفسي اسبانيا تكسب الصراحه، يعني ده امل، ولكن توقع ما اقدرش اقول توقع. فاحب اسمع توقعاتكم على 92 100، واحب برضو اعرف طلباتكم في الاغاني على 92 100.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: يخون. اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com.

0: هون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب تعالوا بقى نقرا شوية اسم اسس كده في رقم ده مانو مش رقم مانو بيقول صباح الفل يا نجمة, ممكن اسمع عاصم حناوي يا طيور بالعالي. صباح الفل يا مانو, هشوفها لو موجودة نلعبها. في حسن رمزي بيقول يتوقع فوز اسبانيا على الارجنتين 2-1. نتمنى جدا. انا حاسة عامة الماتش ده مش هيبقى فيه جوان كتير, يعني اللي حصل امبارح ده ما اعتقدش انه هيحصل تاني النهاردة. فحاسة ان احنا بنتكلم في 1-0 في 2-1, يعني حاجة كده اللي هو ايه, هيبقى فيه حد كسبان على الحروك كده فاهم. فانا اتوقع برضو حاجه في الرينج ده واتمنى فعلا اسبانيا تفوز برضو. مانو بيقول احب جدا اسبانيا تاخد البطوله رغم كل الضغوط عشان تاخدها الارجنتين. انا كمان اتمنى نفس هذا التمني, فان شاء الله اسبانيا تاخد البطوله السنه دي. في زياد بيقول صباح الخير يا سلمى, ممكن كاروسيل لسعد المجرد. حاضر يا زياد, هشوفها لو موجوده طبعا. في كمان رقم اخر 137 بيقول صباح الخير يا سلمى, بسمعك من الجيش, ممكن اغنيه تامر حسني كم باك تو مي. حاضر عينيا, هشغلها لك هجهزها. ولكن حسن رمزي فتح موضوع انا كده كده كنت عايز افتحه, لانه بعد بيقول مبروك لاختي زهره رامي وبل اختي سلمى اسم, ربنا خليكي حسن. بس عايزين نعمل بقى ايه سيليبريشن عشان عندنا عروسه يا جماعه, وحاسه ان احنا بقالنا كتير ما عندناش عروسه في انرجي. يعني كان في افراح في انرجي بس انا ما كنتش حضرتها, يعني كنت قبل ما ابقى موجوده في انرجي, بس من ساعه ما جيت انرجي واحنا مقلين شويه في الافراح. فدي فرحه دبل, يعني فرحه اولا ان احنا فرحانين بزهره شخصيا, ثانيا فرحه انرجي في العموم بقى. فعايزين نقول لزوزو ألف ألف مبروك يا عروسة, وربنا يسعدك يا رب. وهي طبعا واخدة أجازة بس إن شاء الله ترجع بسلامة وترجع في ثوبها الجديد, وهي طلع علينا بالأبيض إن شاء الله. فألف مبروك يا زوزو.

طيب في معلومات برضو عرفتها عن ماتش النهائي اللي هيتلعب النهاردة، نهائي كاس عالم 2026. أول معلومة وهي في يعني في الماتش نفسه هيبقى في بقى إيه، بيقولك إنه في هيبقى أعظم مسرح في التاريخ وأعظم عرض هيتعمل. ماشي، هل ده هيبقى مبالغة ولا لأ؟ هنكتشف. بس بيقولك إيه بقى، بيقولك إنه النهائي بين أسبانيا والأرجنتين مش هيكون مجرد ماتش كورة، absolutely ده هيبقى عرض عالمي ضخم، والتقارير بتقول انه الملعب هيتحول لاكبر مسرح في العالم مع فقرات فنيه هيشارك فيها نجوم كبار زي توم كروز ومادونا وجاستن بيبر شاكيرا وفرقه بي تي اس. طيب بيقول لك ايه اللي هيحصل بقى، الحفله دي هتبقى على جزئين، جزء قبل بدايه المباراه وجزء تاني في استراحه ما بين الشوطين. وده طبعا اللي انا كنت لسه قايله لكم عليه من كام يوم، قلت لكم ان الفيفا كانت لسه بتدرس ان هي هتعمل الموضوع ازاي وكده، وقالوا انه ال 15 دقيقه اللي هم بيبقوا ما بين الشوطين دول ممكن ما يكفوش وبتاع، فممكن يمدوها ل 25 دقيقه. عايز اقول لكم لحد دلوقتي الموضوع ده ما اتحسمش، يعني مفيش اعلان رسمي حسم الموضوع انه هيبقى البريك 15 دقيقه ولا 25 دقيقه، ولكن اللي اتحسم فعلا وخلاص قرار نهائي هو زي ما قلت لكم النجوم اللي هيشاركوا في هذه الاحتفاليه، وان الاحتفاليه تتقسم على جزئين، جزء قبل الماتش وجزء في النص ما بين الشوطين. طيب ده بالنسبه للماتش شخصيا واللي هيحصل هناك في الملعب. طيب ايه اللي هيحصل عندنا هنا في مصر بقى؟ اللي هيحصل هنا في مصر انه طبعا الفان زون هتعرض ماتش النهائي طبعا ما بين اسبانيا والارجنتين، ومش بس هتعرض الماتش ابسولوتلي برضو حمائي هيحيي هذا، يعني مش عارفه ما هو هيحيي هذه المباراه، يعني هو هيعمل حفل غنائي في المباراه او مش في المباراه نفسها، يعني قصدي في اثناء ما انت رايح تشوف المباراه هتشوف حمائي بيغني برضو، فكانك ايه عملت اتنين في واحد، نظام ايه حفله الحمائي بلس ماتش النهائي. فاعتقد دي هتبقى حاجه لذيذه قوي، وفي تذاكر بقى بتحجزوها اونلاين، وكمان هيبقى في توفير خدمه مونوريل مجانا من شارع 90 بالقاهره الجديده علشان يسهل برضو ان انتوا تروحوا تتفرجوا على الماتش وكده، علشان برضو ايه الفانزون في العاصمه الاداريه الجديده، فهيبقى يعني مشوار، فهيبقى لذيذ ان انت ايه تروح في المونوريل والدنيا تبقى لذيذه. وبرضو دي من الحاجات اللي انا عايزه اتفرج، يعني طبعا مش هلحق اروح للاسف، مشواري طويل قوي ان انا اروح وما حجزتش وما عملتش، ولكن احب جدا ان انا اشوف الفيديوز اللي هتنتشر بقى اكيد بعد الموضوع ده. وحمائي معرفش بقى فجأة يعني اغنية ام الدنيا بتطلع وبتبقى ترند تاني كل ما يبقى فيه اي حدث ليه علاقة بالكورة، ورغم ان احنا مثلا خرجنا من البطولة، بس احنا لحد دلوقتي احنا ام الدنيا يعني بنحتفل، وحقنا الصراحة ان احنا نفضل نحتفل بالاداء المشرف اللي عمله منتخبنا، فخلاص هو منطقي قوي ان يبقى حمائي هو اللي بيحيي هذا الحفل الصراحة، فاكيد هتبقى احتفالية amazing.

طيب يا جماعة، تعالوا أكلمكم عن درجات الحرارة علشان عايزة ألعب أغنية كومباك تو مي عشان تربط على رقم الأس أم أس، وبعدها عندي بقى شوية أخبار برضو لذيذة كده حابة أتناقش معاكم فيها. طيب أولا الجو النهاردة إيه أخباره؟ بيقولك في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وده معناه إنه الطقس هيبقى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارا، وهيبقى حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع النهاردة الأرقام كبيرة شويتين، يعني احنا عارفين طبعا انه في الصيف غالبا بيبقى درجات الحرارة المعلنة غير درجات الحرارة الحقيقية، بيبقى فيه فرق درجتين او ثلاث درجات علشان الرطوبة وكده. فبيقول لك درجات الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 37، ولكن المحسوسة هتبقى 39، بالنسبة للصغرى هتبقى 23، وبرضو على الوجه البحري العظمى 36 والمحسوسة هتبقى

بجد احلى كريدتس اتعملت في تاريخ الاغاني عامه. عارفين انتوا الحته اللي في الاخر اللي هو ايه تامر حسني ان ذا هاوس كريم ماسن ان ذا هاوس, الحوار ده بيتعمل كتير يعني, ده بيتعمل في المهرجانات تحديدا اللي هو وحي اخويا الشقيق مش عارف ايه دي. بس هي معموله هنا يعني انا حافظاها صم, انا حافظاها بالاوتو تيون بيقولوها ازاي بالظبط يعني, واللي هي بنننننين يعني خطيره الصراحه. طيب المهم دلوقتي عايزه اكلمكم عن حاجة. أولا من إحنا كنا نسمع تامر حسني, أحب أقول لكم إنه تامر حسني هينزل بألبوم قريب جدا جدا جدا, هينزل يعني في موسم الصيف من الآخر, وغالبا هينزل خلال الأسبوع اللي جاي, لسه ما حددوش التاريخ بالضبط ولكن هينزل الأسبوع اللي جاي, وهينزل برضو ألبوم تامر عاشور في نفس هذا الأسبوع, وألبوم عمرو دياب في نفس هذا الأسبوع. أسبوع أميزنج ماشي. مش ده الموضوع بقى, الموضوع في إيه, إنه في صدفة وتصادف غريبة جدا حصلة, إنه تامر حسني لابس أبيض في بوستر الألبوم, وعمرو دياب أيضا لابس أبيض في بوستر الألبوم. فده بيفكرنا بقى بالعارفين انتم كان في خناقة كده يعني, أعتقد الحمد لله الناس بطلتها يعني, إن ما كانش لسه في ناس بتعمل كده, خناقة اللي هي بتاعت مين أحلى ألبوم عمرو دياب ولا ألبوم تامر حسني مش عارف إيه, خصوصا إن هم في سنين كتير قوي كانوا بينزلوا في نفس الصيف يعني أو في نفس الموسم بيبقوا نازلين بألبومات قدام بعض, وبعدين ده ما بقاش بيحصل كتير, وبعدين واضح إنه هيحصل السنة دي, وخصوصا كمان عشان نفس الأوتفيت, فبرضو إيه ده ممكن يخلي فيه كلام اكتر ومين لابسها احلى ومين الاوتفيت عليه مش عارف ايه. بس يعني انا بحس ان دي ديبيتس ملهاش اي معنى, لانه في الاخر فنانين نجوم كبار بيقدموا لنا فن جميل, بنسمع الفن اللي بيعجبنا, واللي مش عاجبنا ما بنسمعوش عادي, في ناس تانية بتحبه جدا وبنسمعه جدا يعني تمام. فالخناقه دي اعتقد يعني كبرنا عليها شويه, بس مش ده برضو الموضوع. الموضوع بقى ايه, انه عمرو دياب مش اول مره يطل علينا بالابيض في بوستر لالبومه. الخبر اللي لقيته قدامي بيقول لي انه ده يعتبر عاشر ألبوم لعمرو دياب يطل فيه بالأبيض في غلاف الألبوم, ولكن أنا شكيت في العدد, قلت أما أخش راجع, فدخلت راجع لقيت أنه في ألبومات هو كان لابس فيها أبيض صريح يعني هو الأوتفيت أبيض أبيض, وفي ألبومات تانية كان لابس مثلا إيه تيشيرت أبيض عليها شميز أسود, تيشيرت أبيض عليها فيست ما عرفش إيه الحاجات دي, ولكن أنا عايزة أشوف كده مين مجمع ومين فاكر ألبومات عمرو دياب والكوفرز بتاعتها تحديدا, ويقدر دلوقتي يبعت لي يقول لي اسامي البومات لعمرو دياب كان لابس فيها ابيض في البوستر. اتمنى تنجحوا في هذا الاختبار, اتمنى اسمع اكبر عدد من الاجابات الصحيحه على هذا السؤال عشان عايز اشوف يعني مجمعين ولا لا. انا بالنسبه لي ببقى مقتنعه انه بوستر الالبوم بيبقى حاجه مهمه جدا وبيفضل مرسخ في الذاكره, بنفتكر كده الالبوم بتفاصيله, خصوصا بقى الالبومات القديمه كمان لما كان في بقى سي ديز او شرايط او كده كان انت قدامك الصوره طول الوقت يعني. برضو دلوقتي اعتقد نفس الشيء, لانك لو بتتفرج على او بتفتح يعني بتسمع الالبوم من يوتيوب بيبقى قدامك صوره, لو بتفتحه برضو من منصات الاغاني فصورة الألبوم موجودة, فأعتقد دي حاجة يعني هتبقى موجودة في الذاكرة على طول نقدر نسترجعها. فيبعتولي على 92 100 قولولي الألبومات اللي عمرو دياب كان لابس أبيض في الغلاف بتاعها.

طب تعالوا نشوف مين ذاكرته قوية ومين متلخبط. عندنا رقم آخره 041 الألبومين. أول ألبوم صح ومش هحرقه دلوقتي لأنه سهل قوي وعايزة أدي فرصة للناس تانية تفتكروا معانا يعني. بس الألبوم التاني شفت الأيام غلط. شفت يعني ده شفت الأيام ده كان عمرو دياب لابس لون كده يعني مميز قوي, مش لون اتلخبط فيها. أقول لكم كان لابس إيه. عايز أعرف الدرجة دي, درجة كده اللي هي بترولي شوية بس مش بترولي قوي, بترولي مخضر جنزاري مثلا, مش تركواز, لا هو أغمق من كده, درجة تعتبر جنزاري, أقرب للجنزاري ما بين الجنزاري والبترولي. فيعني ده لون مميز قوي وملبسوش تاني وما فيش حد لبسه تقريبا. فلا مش أبيض خالص خالص. شفت الأيام زي ما قلتلكوا كانت تي شيرت, كانت حتى في نك كده وكانت الصورة مقطوعة مش صورة كاملة يعني, ومش باين غير بس وش عمرو دياب ونص التي شيرت. فيعني حتى ما كانش فيه فول أوتفيت عشان تتلخبط مثلا كان لابس بنطلون أبيض ولا حاجة, ما فيش, هو ما فيش أبيض خالص في ألبوم شفت الأيام. في مانو بقى, دي ملاحظة ذكية جدا منك وانا ما ركزت دلوقتي جمعتها, بيقول ألبوم عودوني كان لابس أبيض. ألبوم عودوني أصلا كان عمرو دياب في البوستر كان وراه كده باك جراوند لونها كحلي وفيها ناس كده تحت معمولين سلوات أسود, وكان هو رابط حاجة على دماغه, وكان في ايه مش هقول لكم قطعه من التيشيرت, كان في كتف من التيشيرت باين يعني, هو مش باين حتى, مش زي مثلا شفت الايام اللي هو صوره لحد النص وكده, لا ده بجد مجرد قطعه من الكتف طالعه كده من الجنب. فان انت انتبهت ان القطعه من الكتف دي كان لابس فيها ابيض, فده يعني ملاحظه رائعه منك. عمري ما كان هيجي في دماغي اني اقول الالبوم عودوني, كنت ممكن اقول كليب عودوني. وقارنت لكم قبل كده وقلت لكم ان في فرق ما بين الاوتفيت بتاع عودوني ككليب وما بين الاوتفيت بتاع نور العين, انه عودوني كانت سوت ست يعني كتان كده مقفولة وما فيهاش زراير ولا حاجة. فنور العين كانت بدلة بفست اسمه ايه ده ببليزر مفتوح وكان تحته تيشيرت, التيشيرت اللي كانت بيضة ولكن البدلة كانت اوف وايت مكانتش ابيض. ده موضوع لوحده بتاع الكليبات. احنا دلوقتي في اغلفة وبوسترات الالبومات, افتكروا معايا كده ايه بوسترات البومات عمرو دياب اللي كان لابس فيها ابيض وكان طالع علينا فيها بالابيض, وابعتوا لي على 92 100.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعة تعالوا نشوف بقى مين بعت ايه. في الرقم الاخر 041 كان بيقول تملي معاك. طبعا تملي معاك كان لابس ابيض في ابيض, وده من الالبومات اللي كان باين فيها قوي الابيض, يعني بقول لك فول اوتفيت ابيض. في فادي بيقول الليلة مكانك, راجعين كل ده وانا سايق. ماشي, لا ما تبعتش اكتر من كده يا فادي, ركز في الطريق. بس عايز اقول لك ان الليلة غلط. الليلة يا جماعة كان لابس فيها تيشيرت لونها بيج, بيج غامق كده, لون كافي, عارفين لون كافي, هو كان لابس اللون ده بالظبط. فلا ما كانش ابيض, بس مكانك طبعا كان لابس ابيض. راجعين كان لابس قميص ابيض. برافو, ده حقيقي. طيب في مونو بيقول بصراحة انا ما نمتش, مش هقدر اعصر دماغي اكتر من كده. لا ما يعني خلاص انت كده زي الفل يا مونو. اقول لكم انا بقى ايه الالبومات اللي عمرو دياب كان طالل علينا في البوستر بالابيض. اولا نيجي من القديم للجديد. اغني من قلبك اصلا اللي هو من اوائل الالبومات اللي عملها عمرو دياب, كان لابس فيها بدلة لونها برضو نفس درجة الكافيه اللي بقول لكم عليها دي, بس كان لابس تحتها اسمه ايه ده تيشيرت بيضة. ماشي, ده اولا. في كان عندنا ايه تاني, كان في البوم خالصين برضو كان لابس تيشيرت بيضة بس على طبعا جاكيت يعني مشجر. ميال برضو كان لابس بدلة لونها كامل كده شوية. ايه ده, هي دي نفس بدلة تغني من قلبك ولا ايه؟ شبهها جدا, بس كان تحتها برضو يعني تيشيرت بيضة. هو على فكرة بجد دايما تيشيرتات بيضة تحت الشميزات والجواكت والحاجات. برضو ما تخافيش على فكرة, كان قميص مشجر وتحته تيشيرت بيضة. شوقنا كان تيشيرت بيضة. كان عندنا طب تصدقوا ان ايس كريم في جليم كان لابس جاكيت جلد اسود وتحته تيشيرت بيضة برضو. وعمرنا كان لابس جاكيت كده بايكر تقريبا, بايكر جاكيت, وكان تحته تيشيرت بيضة. ذكريات برضو كان لابس قميص ابيض فوقيه جاكيت. ويلوموني كان لابس اوتفيت كده بولوفر, هو ده بولوفر على شميز على فيست ولا ايه, مش عارفه ده ثلاث قطع ولا قطعتين, ولكن هو كان في كم البولوفر لونه بيج وكان في فيست اسود وتحته كده في قطعه بيضه كانه شميز تلت كم كده, عارفينه اللي هو قطعه كم. طبعا راجعين قميص ابيض كده كده. كان في ايه تاني, عودوني, قلنا الكتف الابيض اللي طالع من التيشيرت. تملي معاك كده كده الاوتفيت كله ابيض. اكتر واحد بيحبك كان جاكيت جلد ازرق وتحته شميز ابيض. ايه تاني دخلت في تفاصيل اوفر. طب كمل كلامك, كانت بدله سودا وتحتها قميص ابيض برضو, وياه كده كده كانت تيشيرت كات بيضة اصلها بتفرق, كانت برضو تيشيرت بيضة عليها جاكيت كده لبني فاتح قوي مدي على ابيض. بناديك تعالى كانت تيشيرت نص كم بيضة. احلى واحلى تيشيرت بيضة عليها جاكيت جلد اسود. ايه ده فعلا, دي حاجة غريبة قوي. برضو كل حياتي كانت تيشيرت كات بيضة. سهران كانت تيشيرت بيضة عليها جاكيت اسود. يا انا لا, الصورة بلاك اند وايت فمش باينة, بس اعتقد ده مش ابيض. ومكانك اخيرا, وطبعا الالبوم الجديد اللي لسه هنعرف تفاصيل

اكتر برضو لابس فيه ابيض، فواضح ان عمرو دياب بيتفائل باللون الابيض في بوسترات البوماته، فنتمنى انه الالبوم ده يبقى البوم قوي كده كده، يعني اكيد هيبقى عمرو دياب. عمرو دياب ما بيهزرش عامه، خصوصا لما بينزل في الصيف تبقى عارف ان خلاص الصيف هيبدا بقى اول ما البوم عمرو دياب ينزل.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا فنان
0: في رقص الساعة.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وعايزة اقربها الاس ام اس اللي وقعت مني من شوية علشان كنا مسحولين في موضوع البومات عمرو دياب. في رقم اخره 041 عايز يسمع حاجة المنير عناية، جهزت اغنية المنير هنسمعها دلوقتي. في كمان فادي فادي بيقول كل الدعم المنتخب الارجنتين ان شاء الله تكسب مش سيل عشق. مش هرد، فاهم قصدي، مش حاسه انا عايز ارد. زياد بيقول عايز اغنيه عزيزه، اكيد عزيزام، اكيد في ام وقعت منك، لا فيش اغنيه عزيزه مش موجوده فاهمني، او لو ده شيء موجود قول لي برضو. بعدين بيقول كمان انا بتمنى للارجنتين تخسر برغم اني بكره اسبانيا. مش عارفه ليه بتكره اسبانيا، ليه مشخصا الامور مع اسبانيا، بس انا بحب اسبانيا عادي وعايزه اسبانيا تكسب. في مين تاني بيقول ايه، في رقم اخره 041 بيقول على فكره تالت مره اسمي ما يتسجلش. ما هو واضح ان في مشكله عندك، لانه اي حد بيبعت الاس ام اس زي ما بقول بالظبط الاسم بيتسجل، فمش عارفه تقريبا انت ممكن تكون بتعمل حاجه غلط ولا ايه اللي بيحصل، فممكن تجرب مره تانية. واي حد يا جماعه عايز يسجل اسمه يبعت اس ام اس على 92100 يضغط رقم 1 ويسيب مسافه ويكتب اسمه بالانجلش ويبعت المسج زي ما هي كده على 92100 بدون اي اضافات. في هذه الحاله الاسم هيتسجل، لو عملت اي اضافات تانية او كتبت الاسم بالعربي او مش عارف ايه ساعتها الاسم مش هيتسجل صح. فلازم تبعت اس ام اس على 92100 تضغط رقم 1 تسيب مسافه وتكتب اسمك بالانجلش فقط. ده بالنسبه للي عايز يسجل اسمه. بالنسبه للي عايز اي حاجه تانية يطلب اي اغاني او كده بيبعت عادي بقى على 92100.

بصوا ده خبر في منتهى العبث الصراحة، أنا مش مستوعبة الموقف، بس هقول لكم عليه. ممكن تبقى حجة عامة تستخدموها بعد كده، يعني لو إيه عايزين تبرروا تأخيركم أو حاجة. بيقول لك إنه في طيارة اتأخرت 3 ساعات. هتتوقع إيه أول ما تسمع إن في طيارة اتأخرت؟ هتقول والله في ديلي حصل، في مثلا مطبات هوائية، الجو مش أحسن حاجة فقالوا يستنوا لما الظواهر الجوية العنيفة تنتهي وكده. لا، الموضوع مش كده خالص. موضوع إنه الرحلة دي اتأخرت 3 ساعات بسبب الناموس، والله العظيم بسبب الناموس. ليه بقى؟ بيقولك ده حصل في مطار ميلانو في إيطاليا، لما شركة طيران اضطرت إن هي تخلي طيارتين من تخلي شفتوا تفضلوا تخلي طيارتين من الركاب بعد ما أسراب ضخمة من البعوض غزت المقصورة وتسببت في تأخير الرحلتين دول لأكتر من 3 ساعات. بيقولك طبعا واحدة من الركاب يعني اللي كانوا موجودين كانت بتقول إنه اللي حصل ده كان مشهد كوميدي جدا يعني، وتقول الطيارة كانت مليانة ناموس في كل حتة، والمضيفات كانوا بيحاولوا يطردوا الناموس ومسكين بقى مضارب كهربائية وعمالين يحاربوا الناموس في الطيارة، ولما المحاولات دي ما نجحتش فطاقم الطيارة قرر إنه يطفي كل أنوار الطيارة علشان الناموس بيتجمع على الضوء وكده، فعشان إيه الناموس يخرج ناحية تانية يعني ناحية الإضاءة الخارجية وكده، وبرضو ده ما حصلش. ففي النهاية قرروا إنه ينقلوا المسافرين دول لطيارة تانية بعد ما طبعا استمر الوضع ده لمدة 3 ساعات، إنه بيحاولوا يحاربوا الناموس، الناموس مش بيتحارب. طب يلا جماعة ننزل بقى نشوف طيارة تانية، فننقل الركاب لطيارة تانية فنشوف الطيارة الأولانية دي هنبيد الناموس اللي فيها ده إزاي. فشيء غريب جدا يعني، ده أول مرة أسمع عن سبب يعني زي ده يأخر رحلة طيران الصراحة. يعني لو حد جه قال لي كده ما كنتش هصدقه غير بعد ما قريت الخبر ده. عايزة برضو أعرف لو حد عنده حاجات عبثية كده في نفس السياق ده، إنه حد قال لك إنه تأخر بسبب حاجة أعبث ما يكون، أو حاجة يعني هو لو حلف لك حلفنات الدنيا كلها أنت مش هتصدقه بس هو بجد حصل معاه هذا الموقف. لو حد حصل معاه حاجة عبثية يبعتها لي طبعا حالا على 92.100.

0: طيب في رقم اخره 220 عايز يسمع اغنيه عم المجال كله بيقول لي بليز حاضر هلعبها والله بعد الادبريك على طول, وبيقول اغنيه ما يتخافش علينا اعتقد دي اغنيه ولاد رزق 3 صح اللي هي القاضيه برضو اكد لي المعلومه. في زياد بيقول لا اغنيه عزيزه دي مشهوره واسمها كده عزيزه ولا عزيزم يعني قولي طب بتاعت مين بتقول ايه قولي جملة قولي اي معلومة يعني. وبعدين كان بيقول على موضوع انه حد اتأخر عليه بيقول حد اتأخر عشان كان بيدور عليا. يعني ايه بيدور عليك؟ يعني هو عمل نفسه انه وصل قبلك وقال لك انا كنت بدور عليك عشان كده اتأخرت عليك, يعني هل دي اللفة؟ ومعرفش حاسة في حاجات اعبس من كده, يعني حاسة ان انتوا لو بعتولي بجد افتكرتوا الحاجات اللي حصلت معاكم هتلاقوا ان انتوا سمعتوا اسباب غير منطقية تماما. يعني انا في مثلا سبب دلوقتي افتكرته كان اتقال لواحدة صاحبتي يعني لك عليه بعد الاد بريك, ولكن عايزاكم انتوا الاول تقلبوا في دماغكم كده انه ايه اعبس سبب حد قاله لكم او اعبس مبرر اتقال لكم علشان حد يبرر انه اتاخر عليكم, او اعبس مبرر انتوا قلتوه لحد علشان تقنعوه ان انتوا اتاخرتوا غصب عنكم. والله ده اصلا حصل وحصل وحصل, عايز اعرف بقى ايه اللي حصل. ابعتولي على 92 100.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 راسي على النايل سات. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: ضاقت بك حلول الارض, ضغط عليك اقساط القرض, ترتدي قناع كي تخفي الهم, اليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: بجد في شيء عبثي جدا بعت لي من رقم اخره 939 بيقول انه مره كان بيقول لحد، يعني بيبرر تاخيره، بيقول انا مش متاخر ولا حاجه، هو بس السرير كان عامل معايا جمعيه وما كانش راضي يقبضها لي، والموضوع طول في النقاش. فان انتوا كنتوا قاعدين بتدبيتوا بقى ان فين فلوس الجمعيه وكده وبتاع، فده اللي اخرك. انت بتهزر صح؟ ان شاء الله تكون بتهزر. يعني المفروض الواحد لما بيحاول يبرر حاجه بيقول حاجه منطقيه. يعني كنت ممكن مثلا تقول انك داخل جمعيه مثلا مع حد من اخواتك وقعدتوا بقى تتناقشوا ان انت المفروض تقبض الجمعيه الدور ده ولا هو اللي يقبض الجمعيه مثلا، فاهم؟ هنا نصدقك، هنا نبدا يبقى في نقاش. يعني في مانو بيقول تعرفي في اغنيه جميله جدا لبهاء سلطان اسمها بكلم نفسي، لو موجوده نسمعها. موجوده يا مانو، هنسمعها حاضر. في زياد بيقول لا اسمها عزيزه مش عزيزه، اصل الاغنيه دي بالانجليزي، اسالي باسم كميل. هكلم باسم كميل دلوقتي اساله يا عم، ماشي هدور عليها حاضر. في برضو الرقم اللي اخره 220 اللي طالب اغنيتين، انا لعبت لك اغنيه منهم، فندي فرصه للناس اللي طالبه اغاني تانية، وبعدين ممكن لو الوقت كفى العب لك الاغنيه التانية اللي انت عايزها. في مين حد كان بعت رقم اخره 877 عايز اغنيه نانو لتوليت. واضح ان انت اللي جيت توليت النهارده، لان انا اول اغنيه اللي لعبتها في الحلقه كانت اغنيه نانو، فمش هنلعبها تاني، بس يعني ممكن تختار حاجه تانية لتوليت بما انك توليت، يا اما حاجه تانية. واقول لك على حاجه، انا كده كده هلعب دلوقتي اغنيه فيها سان لوفون، فنبقى خلصنا الجانب بتاع سان لوفون، نلعب حاجه التوليت لوحده. عشان نوده بقى ايه كانت بتقول صباح الفل يا سلمى، ممكن اي اغنيه الهيفة؟ ممكن جدا يا نوده، هسمعكم الاغنيه الجديده. عامه الاغنيه دي لذيذه قوي، اول ما سمعتها استغربت وبعدين حسيت ان ايه ده، الاغنيه لذيذه وكاتشي كده، فهسمعكم اغنيه ميتسوبيشي لهيفاء وهبي وسان لوفون.
2: بينا سوء تفاهم
3: جديد، سان لوفون وهيفاء وهبي على انرجي ميتسوبيشي.

0: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي ميتسوبيشي.
1: ما في حاجة غريبة جدا قريتها دلوقتي، بس في نصايح مهمة كده كده هقول لكم الموضوع، بس انا ما اعرفش هل في حد بيعمل كده بجد ولا ده تصعيد للامور. بيقول لك انه في الصيف طبعا ساعات موبايلاتنا بتسخن، وساعات كمان الايفون يقوم مطلع لك مسج كده اللي هو بص بيقول لك ايه انا سخن دلوقتي سيبني في حالي لحد ما اهدى كده وبعدين نبقى نتفاهم وخلاص، ويبقى مش مديك اصلا اي اوبشن انك تستخدمه خالص، او يعني خلاص ما فيش انا عطلان دلوقتي. فبيقول لك ان في ناس اول ما الموبايل بيسخن بتحطه في الثلاجة او في الفريزر على اساس يعني ان هم ايه يبردوه بسرعه، ولكن بيقول لك ان الخبراء اكدوا ان الحركه دي ممكن تبوظ الموبايل بدل ما تنقذه من الحراره العاليه. ليه بقى؟ بيقول لك المشكله مش بتبقى في البروده نفسها، ولكن في الانتقال المفاجئ من حراره عاليه لبروده شديده اللي هو نظام البسطره، يعني ان انت تبسطر موبايلك دي حاجه مش صح، يعني البسطره دي مش بنعملها للموبايلات. فبيقول لك انه ده ممكن يتسبب في انه يحصل تكثف للرطوبه جوه الجهاز، والرطوبه دي ممكن تتوغل وتتسرب جوه الموبايل وتوصل للمذر بورد او للشاحن، للمكان بتاع الشاحن، السوكت بتاع الشاحن او للبطاريه، وده طبعا ساعتها ممكن يعمل تلف او اعطال في الموبايل، ممكن اعطال بسيطه، ممكن يحصل تلف دائم اصلا لاي حاجه من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. وبيقول لك كمان لو البطاريه بدات تتنفخ فدي علامه ما ينفعش انت تتجاهلها، اللي هو ايه ده بطاريتي منفوخه، طب عادي اسيبها بقى هي تفش لوحدها، ده مش هيحصل، لانه بيقول لك ممكن يكون الجهاز اتعرض لاجهاد حراري ولازم ساعتها توديه يعني لحد متخصص. وكمان بيقول لك انه شركه ابل بتقول ان الايفون في نظام حمايه بيشتغل لوحده اصلا لما الجهاز بيسخن، زي ان هو مثلا بيقلل البرايتنس، بيقلل من اداء الموبايل عامه، يبدا الموبايل يبقى بطيء، او بيوقف الشحن مؤقتا لو انت حاطه في الشاحن يعني لحد ما الحراره تنزل. فبيقول لك لو موبايلك سخن الحل الصح انك تبعده عن الشمس وتفصل الشاحن منه وتشيل الجراب لو الجراب مثلا ممكن يكون بيسخن الموبايل او كده، وتقفل اي ابلكيشنز تقيله ممكن تكون شغاله في الباك جراوند وتسيبه في مكان ضل وتهويه، يعني مكان تهويته كويسه، يعني تهوي الموبايل كويس لحد ما يبرد بشكل طبيعي وتدريجي، عشان ان انت تبرده تبريد مفاجئ ده بيبقى غلط جدا. وبيقول لك انه الخبراء برضو اكدوا ان انخفاض اداء الموبايل شويه وقت الحر ده شيء طبيعي، لان دي بتبقى وسيله حمايه للموبايل، فما تقلقش يعني لو موبايلك بدا يهنج وكده وهو سخن، ده شيء طبيعي جدا. الفكره بقى في ايه، انا ما فكرتش الصراحه ان انا احطه في الثلاجه او في فريزر قبل كده، بس دايما لما ده بيحصل في العربيه بقوم حاطه الموبايل قدام فتحه التكييف وبيبقى التكييف ساقع، فبرضه محتاجين الخبراء يردوا علينا في الموضوع ده، هل ده برضه يعتبر تبريد مفاجئ ولا ده عادي؟ مش عارفة، بس بعد اللي أنا قريته ده حاسة أنه نتجنب القلق يعني ونبعد عن الموضوع ده، نسيب الموبايل يبرد طبيعي يا جماعة.

طيب اتمنى تكون دي الاغنيه اللي كان قصدك عليها، يلي بتطلب الاغنيه دي من بدري قوي، فيعني طمني لو طلعت هي الاغنيه ولا لا. وفي الاغنيه دي برضو اتطلبت على رقم الاسم اس بهاء سلطان بكلم نفسي من فيلم ازمه، هنسمعها دلوقتي. واللي نفسه يسمع اي حاجه تانية يبعت لي على 92 100. زياده هو رد عليا قال لي ايوه هي دي، شكرا. طب دي اسمها عزيزم.

طيب انا لسه عارفه خبر دلوقتي بيقول لك ايه بقى. بيقول لك انه دريك فاجئ جمهوره وطرح 3 ألبومات مره واحده، وهما البوم ايس مان وحبيبتي وميد اوف اونر باجمالي 43 اغنيه. الناس طبعا استغربت ليه، يعني ليه انت عامل كده، ليه منزل 3 ألبومات مرة واحدة مع بعض؟ طب ما كنت عملتهم ألبوم واحد، بس برضو 43 أغنية في ألبوم واحد مش منطقي. فهو مقسمهم 3 علشان حاجة معينة منتل هو مقتنع بيها، لأنه بيقول أنه الألبومات دي بتكشف جوانب من شخصية أو جوانب شخصية يعني من حياته، خاصة بعد الفترة الصعبة اللي عاشها بسبب طبعا المشاكل اللي كانت حاصلة مع كندريك لامار والقصص اللي كانت موجودة دي. فبيقول ان هو يعني كان عايز يعبر عن نفسه بالطريقة دي، وعامل حاجة يعني بيطلع فيها اللي هو حسه او كده. فانا احب بس اوجه رسالة لدريك انه طبعا مع كامل احترامي للثلاث ألبومات، احب اقولك ان احمد سعد عندنا السنة دي نزل ب5 ألبومات، فاحمد سعد عملها قبلك عشان بس تبقى فاهم يعني.

طيب عايزه اقرا الاس ام اس اللي اتبعتت. غالبا معظم الاغاني اللي اتطلبت دي مش هنلحق نلعبها لان الحلقه بتخلص. ما دايما لازم في اخر الحلقه في اخر ربع ساعه نبدا نفتكر بقى كل الاغاني اللي نفسنا نسمعها مع ان احنا بقى لنا هنا ساعتين فبس لا لازم نفتكر دلوقتي. ففي رقم اخره 044 في حد بيقول ممكن مهرجان حمص. انا اولا مش عارفه المهرجان بتاع مين, ثانيا ممكن ما نلحقش نلعبه الصراحه. في رقم اخره 877 بيقول والله ما طلعت شمسا. والله يعني نفسي بس مش عارفه هلاقيها ولا لا وهلحق ولا لا. في كمان رقم اخر 137 بيقول اغنيه بهاء سلطان الحب كله بليز. ما يعني والله نفسي بس لسه لاعبين بهاء سلطان كده كده فحتى لو في وقت مش هينفع. في برضو زياد الاغنيه اللي انت كنت بتقول عليها اللي سعد المجرد هي مش موجوده اصلا, او ممكن يكون اسمها حاجه تانية مش عارفه بس هي مش موجوده. في مين تاني رقم اخره 939 بيقول اغنيه سلمى الشاب ميامي. والاغنيه اهداء لحضرتك الشاب ميامي شام اسكندريه يعني فاهداء ليا فيبقى الشاب ميامي. ما مش موجوده اصلا اعتقد ومفيش شاب ميامي هو ميامي عادي. في كمان رقم اخره 397 بتقول عاوزه اغنيه شيرين تباعا تباعا وبهديها لجوزي حبيبي محمد باشا مطحنه. انا قريتها صح ولا قريتها غلط؟ اسمه مطحنه يعني الاسم مطحنه ولا اللقب مطحنه؟ احب برضو استفسر يعني احب اعرف المعلومه. ولكن الاغنيه جاهزه مش عارفه مين ما قالتش اسمها واسمك متسجل 4 علامات استفهام فمش عارفه اسمك ايه. ولكن ان شاء الله جوزك يكون بيسمع وتوصله الاغنيه ويوصله الاهداء. فنفسي اقول لكم ابعتوا لي على 92% عادي كويس قلت الرقم غلط كويس عشان كده لو طلبتوا اغاني على هذا الرقم هتلاقوه غير متاح مش هنلعب حاجه تاني. بس لو عايزين تبعتوا اي حاجه عامه ابعتوا على 92% غير طلبات الاغاني يعني.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضر.
3: جديد روبي الناس الوحشين على انرجي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد الاربع من الساعة 12 لحد الساعة 1 ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل الرياضة العالمية وكاس العالم اللي خلاص النهاردة نهائي المونديال، ونعدي اكيد على شوية اخبار محلية كده ومحترفين مصريين وتفاصيل، ولكن بعد الأغنية دي.

بيقرب، بعرف سكوت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب. 8 نازل عالسلم انا وابن جارتي، قالولي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت خدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني. ف

من شغلي الجميل مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل، صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكن بس جواه اللجوء.

هي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حقود اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده قسط واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بيست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: جي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: البداية النهاردة ما ينفعش ما نتكلمش على المجزرة اللي كانت موجودة امبارح، الماتش الغريب اللي كان موجود امبارح. ماتش يعني ينفع يقول عليه كل الحاجات، في ناس تقول دي تمثيلية، ناس تقول دي متفقين، ناس تقول يا عم ده بيعملوا كده بس علشان يعملوا بروباجندا وعشان مبابي ياخد الهداف التاريخي والهداف البطولة. كل حاجة ممكن على الماتش تصدقها. الماتش خلص 10-6-4 منتخب انجلترا. تخيل منتخب فرنسا الشرس جدا هجوميا يتسجل فيه 4 أهداف في الشوط الاول وما يسجلش. الشوط الاول انتهى 4-0 لصالح منتخب انجلترا مع الغاء هدف، يعني في هدف كمان اتلغى لمنتخب انجلترا كان ممكن يكونوا 5. الشوط الثاني تحس ان الآية اتقلبت، نزل منتخب فرنسا اول تاني تالت وأوليسي ضيع بتاع 3-4 تجوان لحد ما ضرب الجزاء ساكا بيسجلها ويسجل هاتريك واول هاتريك ليه في كاس العالم، ثم بيعود ديمبلي يعني يقرب الفرق تاني يبقى 5-4 وفي النهاية بلينجهام بيسجل هدف ولا أروع في الثواني والدقيقة الأخيرة. سؤالي ليكو، تفتكروا الماتش ده فعلا يعني ده سيناريو مكتوب يعني الشكل ده اللي ده يحصل كده؟ أنا ما ظنش بصراحة يعني، ولكن خليني اسمع رأيكم، قولي رأيكم كده على 92.100، بعتولي أرأيكم على 92.100 ونشوف مين متفق ان دي ممكن تبقى تمثيلية او حاجة متفق عليها، ومين شايف ان لا دي كرة كده ودول عايزين يكسبوا ودول عايزين يكسبوا وكلهم عايزين يستمتعوا مفيش ضغوط ولا في أزمات.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
0: تابعونا على فيسبوك
2: انستغرام واكس
3: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

والله يعني انقسمت الآراء، في ناس شايفة إن الموضوع تمثيلية وهم عايزين يعملوا كده عشان امبابي ياخد الهداف. طب يا جماعة، احنا كنا أول امبارح بنقول هم بيجاملوا ميسي، هيجاملوا ميسي ولا امبابي؟ ما احنا عايزين نرسى على حد بيجاملوه، يعني نرسى على واحد بيتجامل، مش ماشيين يجاملوا في كل الناس. ولكن في النهاية أيا كان، حد الجامل ما حدش الجامل، عاملين كده عشان تمثيلية. أنا بتفرج كنت مستمتع، شايف ماتش قوي جدا، والنهارده اتوقع نشوف ماتش مقفل في حذر كبير جدا في نهائي كأس العالم، فرنسا اسبانيا ارجنتين. الماتش يعني في ناس تعرف تلعب كوره، في كويره كتير جدا في الملعب، من 22 لاعب، اتنين مديرين فنيين سكالوني او ديلافوينتي، عندهم افكار كبيره جدا، وعندهم اللعيبه اللي تقدر تترجم الافكار دي، مش مجرد افكار في راسهم وخلاص. فاتوقع نشوف ماتش كبير جدا، وقد يصل الى اشواط اضافيه وركلات ترجيح، واتمنى فوز منتخب اسبانيا.

خلينا نروح معاكم محليا كده سريعا جدا، مش محليا قوي يعني، نروح لأول الكرة الأفريقية، والناس كلها عايز تعرف ايه اللي هيحصل في عدد الأندية الأفريقية، هيزيد هيقل هيعمل هيروح. الفكرة ان في ناس بتقول ان صعب العدد يزيد دلوقتي، وده حاجة واقعية مش غلط، ان هو عشان الرقم يزيد دلوقتي طب ممكن يكون في السنة اللي جاية، وارد يزيد في السنة اللي جاية، ولكن أحب أقول لك أن القرار هيتنفذ السنة دي أو السنة الجاية هيحصل. المتبني هذه الفكرة أستاذ فوزي رجع، مهندس هاني أبو ريدة، ومتسيبي، والثلاثة دول هم الأقوى في الاتحاد الأفريقي، وطبعا من ضمنهم رئيس الاتحاد الأفريقي. طيب حاجة تانية لازم نتكلم فيها، إن الناس بتقول علشان ده يحصل لازم يكون في اجتماع للمكتب التنفيذي عشان ياخدوا القرار. أحب أقول لك لا، مش لازم اجتماع للمكتب التنفيذي عشان ياخد القرار، الموضوع ممكن يكون بالتمرير أو بلجنة الطوارئ، واللجنة دي فيها مين؟ مين مسؤول عنها؟ فيها ثلاث أفراد، رئيس اللجنة دي متسيبي والأعضاء اللي معاه هاني أبو ريدة وفوزي رجع، يعني القرار لو هم عاوزينه هيتنفذ وهيتمرر خلال السنة دي. الأهلي والرجاء أبرز الفرقتين اللي عاوزينهم يكونوا موجودين، وكمان بالنسبة كبيرة مش هيكون الأهلي والرجاء بس، بل دول 12 فريق هيزيدوا خلال أو من كل الأندية اللي موجودة حوالين القارة، الأندية الموجودة في القارة الأفريقية. ناس شايفة أن دي حاجة تضر الكرة الأفريقية، ناس شايفة لا دي حاجة تضيف للكرة الأفريقية، أنا شايف دي حاجة في مصلحة الجميع، ولا هي هتضر ولا هي هتأذي، دي حاجة في مصلحة كل الأماكن. طبعا ما يكون عندك فرقتين في البطولة، هيبقى عندك ثلاث فرق في البطولة، ثلاثة هيروحوا دوري أبطال، ثلاثة هيروحوا كونفدرالية، نسب فوز الفرق المصرية بالبطولة بتزيد بشكل كبير، فمتهيألي دي حاجة مهمة ان هي يبقى ثلاث فرق من مصر هنا او هنا، حاجة تزود قيمة البطولة ما تقللهاش، والأندية المصرية بجماهيريتها وشعبيتها اكيد مهمة جدا في البطولات الأفريقية.

لسه مكملين معاكم في التمانيات، وخلينا نروح لبعض التفاصيل وبعض الاخبار. والناس بتسال وليه الاهلي امبارح منزل يعني صوره ولزيزو كاتب وي تراست يو والتفاصيل دي والحتت دي. هنا النادي الاهلي لما بيتكلم وبيقول وي تراست يو بيتكلم على زيزو وبيدعم زيزو، يقصد بيه ان في اخبار كتير كانت طالعه وتفاصيل كتير كانت طالعه ان يا جماعه ده زيزو ماشي، يا جماعة ده زيزو مش مكمل، يا جماعة ده زيزو الأهلي عاوز يخرجه. النادي الأهلي، أحكي لك بقى قصة كده جميلة جدا. النادي الأهلي وشركة الكرة في النادي الأهلي كسبانة من زيزو، كسبانة من زيزو جدا، كسبانة من زيزو أكتر من عقده في سنتين. يعني زيزو هدي السنة التانية ليه مع الأهلي، شركة الكرة جابت فلوس عقد زيزو، والنادي الأهلي متكفل بجزء من عقد زيزو، واللي بيدفع بقية الجزء مين؟ شركة الكرة. وبقيت التفاصيل الاخرى حضراتكم عارفينها وكلمنا فيها قبل كده. شركه الكوره على فكره كانت رافضه خروج تريزيجيه، وشركه الكوره في لعيبه رافضه ان هي تمشي، زيزو وامام وهاني وشوبير وطاهر والشناوي. قال لك الست لعيبه دول بيقدروا يجيبوا اعلانات كتيره جدا وواجهه اعلاميه وليهم لقاءات وتفاصيل، فبيجيب مدخلات كبيره جدا للنادي الاهلي. زيزو مكمل مع النادي الاهلي مش بس عشان شركة الكورة، ولكن فنيا لما اتكلم الفنيين بقى المسؤولين عن كرة القدم في النادي الاهلي، كان الموضوع ان زيزو مش لوحده اللي كان سيء، ده كان الشكل الجماعي والشكل الفني بالكامل في الاهلي في مشاكل. فهل ده نقدر نقول ان زيزو بس هو اللي سيء؟ هل هو اللي اضر بالنادي الاهلي؟ لا، تقول ان الشكل العام كله بتاع الفريق ما كانش جيد، عشان كده زيزو كمان زيه زي بقية اللعيبة ظهر بشكل غير جيد خلال الموسم الماضي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: جي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: لسه مكملين مع بعض في التمانيات, وخليني اقول لك ان امبارح على نادي الزمالك ونادي لودوغوريتس رحيل حسام عبد المجيد من الزمالك الى لودوغوريتس. نتمنى للاعب التوفيق. على فكره لودوغوريتس من انديه القمه, هو النادي الاكبر في الدوري البلغاري. طب ايه كمان عن الاحتراف؟ العالم كله مستني صلاح في تركيا. بشكتاش قالوا بكل الطرق الممكنه صلاح جاي, وضغط جماهيري كبير جدا عليهم عشان صلاح يكون موجود. احمد الشغلار عضو مجلس الاداره عضو شركه الكره في بشكتاش نزل صوره صلاح امبارح وكتب كامينج سون. هل خلاص صلاح اتم كل شيء وهنشوف الصفقه خلال الساعات القادمه؟ ده اللي نعرفه بكل تاكيد. في الزمالك كابتن معتمد جمال ليه 3 شهور والجهاز الفني بقيه الاعضاء ليهم 5 شهور, وبيطالبوا بالاموال دي علشان يعني ده حقهم. وكمان الزمالك ما بلغهمش هم موجودين ولا مش موجودين, والزمالك المفروض بيقول ان في مدرب اجنبي. يعني معنى كده كابتن معتمد مش موجود, طب اديله فلوسه يعني, ادي راجل فلوسه عشان تجيب مدرب اجنبي. يعني الموضوع في منتهى البساطه. وعلى ذكر كابتن معتمد جمال, فالمدير الفني لمنتخب الاولمبي منصب فارغ, مدير الفني لمنتخب مدير الفني لاتحاد الكوره منصب فارغ. طيب مين اللي مترشح في الاماكن دي؟ كابتن شوقي غريب مترشح مدير فني لاتحاد الكوره, وكابتن معتمد جمال, كابتن محمد شوقي, كابتن ايمن الرمادي وعادل مصطفى مترشحين للاداره الفنيه للمنتخب الاولمبي. كل التوفيق ليهم بكل تاكيد ايا كان مين اللي هيكون موجود. وقت خلص مع حضراتكم النهارده, نشوفكم على الف خير في حلقه بكره باذن الله. ما تنسوش نهائي كاس العالم النهارده الساعه 10 بالليل, اسبانيا والارجنتين. نتمنى تكون سهره ممتعه.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي عقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه متبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي جواه.

مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: صبرك واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومسعيد جميل لطيف على كل بيسمعونا. ربنا ينكد علينا بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا نقولوا امين. 92.1 رقم رسائلنا و38 35177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدمه خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا لابد ان نقول أن اليوم انتهاء كأس العالم، انتهى الكرنفال العجيب الغريب المريب المشوب بالكثير من التعليقات. والحلقة دي هي آخر حلقات المواقف والطرائف واللطائف اللي بنخصصها لطرائف كأس العالم. فربنا يسهل ويكرم ويبقى نهائي جميل، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ينجلنا وعجلنا نقوله أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلبكم الأغاني وأرقام حظكم عشان شغلوكم أغاني حظكم واستمتعوا بأغاني افتتاح كاس العالم على مر العصور. والآن مع أغنية كاس العالم الأحلى في التنظيم والأحلى في كل شيء كاس قطر.

تحية لكل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت من كل انحاء العالم، وتحية لكل اللي بيسمعونا من انرجي ايجيبت ترددنا على النايل سات و92.1 تردد الاف ام. كل العالم هيتجمع النهارده على ماتش النهائي ما بين الارجنتين واسبانيا، ترى مين الفائز يا ترى؟ هنعرف ان شاء الله، وكل ذلك سنراه، وهل سنرى عدالة تحكيمية ام لا، كل ذلك سنعرفه اليوم، اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. منتظرينكم جميعا على 92.1، مستني كل رسائلكم، كل طلباتكم، الاغاني اديها

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، ومساء الفل على كل بعتلنا على 92 ان شاء الله. كل البلاي ليست اللي انتوا طالبينها وكل الاغاني اللي انتوا بعتينها على 92 هنشغلها، وهنبتدي باغنيه ايام لحمائي اللي طالبها رقم اخره 37. هقرا كل رسائلكم في اللينك اللي جاي، وهبتدي موضوع الحلقه كمان في اللينك اللي جاي، لان اللينك ده عندي رساله موجهه لكل كباتن ان درايف وكل اللي عايزين يشتغلوا كباتن مع تطبيق ان درايف. ان درايف دايما واقفه مع كباتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث ان كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه، ومع اقل عموله يقدر يكسب اكتر كل يوم. وكمان في الصيف ده ان درايف مقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي، بجوائز متنوعه. بتشمل ايه الجوائز دي بقى؟ عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية، وكوبونات بنزين مستمرة لغاية شهر سبتمبر. يعني لحد شهر سبتمبر الجوائز دي مستمرة. ولو أنت من كباتن بلاتينوم على إن درايف، فرصك في الفوز بتكون أكبر، وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق. ولو حابب تبدأ شغل مع إن درايف، الموضوع سهل جدا جدا جدا. نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد الموافقة تقدر تبدأ شغلك فورا. وكل التوفيق لكل كباتن ان درايف وكل اللي بيسعوا على شغلهم بالحلال. بنوفقكم جميعا، وصيف سعيد عليكم جميعا بإذن الله.

حلقة المواقف واللطائف والطرائف لكأس العالم الحلقة الأخيرة ده، لأن النهاردة نهائي كأس العالم 2026، وطبعا زي ما انتم عارفين الذي كانت تنظمه أمريكا كندا المكسيك والعكس. وسؤالنا الأول النهاردة ليك هو سؤالين في الحقيقة، إيه بعتولنا على 92 100، لأن احنا مجمع لكم كتير من أخبار المواقف والطرائف اللي حصلت، وهو يعني أكتر الكؤوس اللي فيها يعني مواقف عجيبة وغرائب عجيبة، كلها يعني إيه فيها حاجة مش مظبوطة، يعني مش مثلا يعني حاجة كوميدية، لا حاجة مش مظبوطة يعني. المهم خلينا في موضوعنا، ابعتولنا تقييمكم لكاس العالم 2026 كم في المية أو كم من 10، خلينا كم من 10 تقييمكم لكأس العالم 2026 كم من 10، وتوقعكم لمباراة النهاردة هتخلص بعدلة تحكيمية ولا لا؟ توقعكم لمباراة النهاردة هتخلص بعدلة تحكيمية ولا لا؟ بعتولنا على 92 100 إجابتكم. عايز بس أسلم على اللي بعتولنا لغاية دلوقتي، صبري العسل ربنا يخليك يا رب، وشكر جدا على الكلام الجميل. عايز أسمع أيام شغلناها تمام، ليلة ورا ليلة لرامي جمال، عينينا الاثنين شغلها برضو، رقم آخر 19. إن شاء الله الفوز لأسبانيا. محمد زارع، يا ترى يا محمد كلامك هيبقى صح ولا لا؟ ده اللي هنشوفه كمان كم ساعة. إزيك يا أستاذ صبري عامل إيه؟ أنا حسن صابر، عايز أسمع رحمة محسن الشيلة تقلت، إن شاء الله نحطها لك في البلاي ليست كده بس لما المود يظبط حسب الأغاني. زياد، مساء الفل. مساء الفل، لسه فتح الراديو، مساء الفل عليك يا حبيبي. عايز يسمع صلي فو أغنية سمرة، حاضر عننا الاثنين. أنا ميد وحشني جدا يا صبري، عايز أسمع توليت نانو، حاضر عننا الاثنين. كل طلباتكم هتتظبط في البلاي ليست كده، بس هتتظبط كده بشكل يعني ايه، ما يبقاش يعني ما تبقاش بقى اغنيه حزينه اغنيه مفرحه اغنيه، يعني بلاي ليست معانا كينج الميكسر هيظبط كل حاجه. وان شاء الله ستجدوا ما يسركم. هاني ماهر بيقول صفر تقييمه لكاس العالم السنه دي، صفر صفر، يا ترى صفر ولا لا؟ بعتولنا تقييمكم لكاس العالم كام من 10، بجانب هل تتوقعوا ان مباراه النهارده هتمشي بعدله تحكيميه ولا لا؟ بعتولنا على 92 100.

في الجوائز بتاع كاس العالم السنه دي هيبقى في حاجه مختلفه فيفا بتفاجئ بيها ابطال كاس العالم، وهي انها تدي للمنتخب المتوج بمونديال 2026 خواتم تذكاريه بدلا من الميداليات، هيلبسوا خواتم. والفيفا هتعمل نسخه محدوده بتضم يعني خاتم مخصص منها ل 30 لاعب من الابطال الفائزين. الخاتم هيبقى عليه شعار المونديال على جنب هوية المنتخب بالجانب الآخر، والنهاردة تحديدا هيستلم القائد والمدرب الخواتم، وبعد النهائي هتتوزع بقية الخواتم بالمقاس المظبوط بتاع كل واحد. يعني هم واخدين مقاس الكابتن هنا والكابتن هنا والمدرب هنا والمدرب هنا، بس ايه فاز ده يعني هم مش عارفين مين اللي هيفوق. يعني بخلينا ايه نمشي بالسيناريو العادي، يقوموا مديله الخاتم وبعد كده ايه يوزعوا بقية الخاتم على ايه اللعيبة حسب مقاسهم طبعا، عشان ما يجيش كبير على الاصبع فيحط له فتلة زي ما كنا بنعمل زمان. المهم النهاردة حلقة المواقف والطرائف الغريبة في كأس العالم 2026، وهو يعد يعني من وجهة نظري أو على حياة عيني يعني على قد ما شفته هو أغرب الكؤوس. يعني إحنا إيه أغرب حاجة شفناها في في في في في, في الكؤوس اللي فاتت كان يمكن إيه يعني أنا يمكن ما حضرناهاش حتى، يعني أنا ما كنتش على يعني كنت لسه اتولدت ساعة مارادونا ما دخل الجون بإيديه. فالجون أبو إيديه ده ومارادونا من الأرجنتين. فالسنة دي شفنا حاجات كتير جدا جدا جدا غريبة. الأغرب والأعجب ما سنراه عن تقرير حكم مباراة اليوم، وهذا سنعرفه في اللينك القادم إلى الأغنية القادمة من طلبات سيادتكم على 92.100. ابعتوا كل البلايليست اللي انتوا عايزينه وقولوا لي تقييمكم لكاس العالم كم من 10، وهل تعتقدوا ان مباراة النهاردة هتتم بعدالة تحكيمية ولا لا؟ ابعتونا على 92.100.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: عن حكم مباراة اليوم اللي كلفه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وهو الحكم السلوفيني سلافكو فينتيتشس بإدارة نهائي كاس العالم 2026 بالأرجنتين وإسبانيا يوم الحد اللي هو النهاردة إن شاء الله على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي. الحكم السلوفيني عنده يعني ذكرى سيئة مع الأرجنتين لأن هو ده الحكم اللي أدار المباراة الافتتاحية ما بين السعودية والأرجنتين في كاس العالم اللي فات 2022 وكانت انتهت بفوز المملكة العربية السعودية 2-1 للأرجنتين. بس مش هيدي القصة. الحكم ده لي ماضي معقد شوية. في 2020 تم اعتقاله للاشتباه في ارتباطه بشبكة دعارة وأتجار بالمخدرات والأسلحة. ليه بقى؟ لأنه كان موجود في كوخ في مدينة بيلينيا في البوسنة والهرسك والشرطة عملت كبسة على المكان اللي هو فيه بتهم تتعلق بالدعارة والأتجار بالمخدرات. وفي المكان الذي تم فيه توقيف يعني اللي قبضوا فيه عليه اكتشفت السلطات المعنية وجود 9 نساء و26 رجل و14 كيس من الكوكايين و10 أسلحة نارية و3 سترات مضادة للرصاص وأكثر من 10,000 يورو نقدا يعني. ومع تزايد الأخبار التي أثرت على سمعته كحكم سارع إلى نفي كل الاتهامات قائلا ليس لي أي علاقة بذلك. قبلت دعوة لتناول طعام الغداء والتي تبين أنها أكبر خطأ ارتكبته وأنا ندم على ذلك. كنت جالسا على طاولة مع رفقتي وفجأة دهمتنا الشرطة وحدث ما حدث. ووفقا لما كشفته حينها مصادر مقربة من الحادث فإن فينتيتشس كان يتناول الطعام مع تيجا ماكسي فويتش المشتبه أنها زعيمة الشبكة دي ولهذا السبب تم إشراكه في القضية. وبالإضافة إلى توضيح ما حدث حظى الحكم بدعم الاتحاد السلوفيني لكرة القدم الذي اعتبر الموقف سوء تفاهم ووصل الاعتماد عليه في الأحداث الرياضية كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. ده تصريح الاتحاد السلوفيني وحنشوفه النهاردة في تحكيم المباراة النهائية بين الأرجنتين وأسبانيا. هل يا ترى هيكون في عدالة تحكيمية النهاردة ولا الدنيا إيه؟ وقيمونا كاس العالم 2026 من 10 تديله كم من 10؟ بعتونا على 92 100.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: نرجع تاني بقى لتقييمكم. سؤالنا كان قبل الفاصل، ما هو تقييمك لكاس العالم 2026؟ ديله درجة من 10. لغاية دلوقتي كل الدرجات اللي جات لي صفر، هاني ماهر صفر، وزياد كمان مديله صفر. يا ترى تدي كاس العالم 2026 كام من 10 ده اولا؟ ثانيا، هل مباراة النهاردة هيبقى فيها عدالة تحكيمية ولا لا من وجهة نظركم؟ برضو بعتولنا على 92.100 في حلقة المواقف والطرائف ولا طائف، اللي هنستعرض فيها حاجات كتير جدا جدا من اللي من الطرائف اللي بتحصل في كاس العالم. بس اول حاجة عايزين نقولها ان كاس العالم السنة دي اتحقق فيه اهداف كبيرة جدا جدا وكتيرة جدا جدا. على سبيل المثال، المباراة الجميلة اللي حصلت امبارح ما بين انجلترا وفرنسا اللي انتهت ب6-4، عدد سكور عالي جدا جدا من الاهداف وايقاع سريع جدا جدا، ومباراة كانت في منتهى الحيوية وكانت تعد بمثابة نهاية كاس العالم. يعني ماشي كويس يعني، والتحكيم تمام والناس بتلعب كرة فعلا يعني. فبالمباراة دي وبتسجيل الأهداف امبارح، توج كيليان امبابي الهداف التاريخي لكاس العالم بعشر أهداف، بفرق هدفين عن ميسي. هل النهاردة ميسي ممكن يعوض أو يعوضوله؟ الله أعلم. هنشوف دلوقتي أو هنشوف النهاردة بعد كم ساعة في نهاية كاس العالم، هل ميسي هيعوض ولا هيفضل كيليان امبابي هو الهداف التاريخي لكاس العالم بعشر أهداف وهو هداف هذه البطولة. كيليان مبابي معلومة برضو عنه، من أول ما منتخب فرنسا خد كاس العالم، وهو كان وقتها في النسخة اللي أخدوا فيها

للعب في المنتخب ولكن بيتبرع بكل المبلغ للأعمال الخيرية في فرنسا. ودي بادرة مهمة عايزين نشوف الجانب الإنساني اللي موجود عند كتير من لاعبي كرة القدم، ولكن دائما الأشرار هم اللي بيبقوا في المقدمة، بس الخيرين موجودين والطيبين موجودين، واللي بيعملوا أعمال خيرية هتعيش وهتسمع في التاريخ موجودين كتير جدا جدا جدا. ابعتولنا على 92 100، يا ترى تقييمك لكاس العالم كام في المية؟ كاس العالم 2026، ويا ترى هل مباراة النهاردة هتمشي بعدلة تحكيمية ولا لا؟ ابعتولنا برضو على 92 100 من توقعكم، وكمان البلاي ليست بتاعكم مستنينها على 92 100.

0: Energy 92.1
1: in Mexico. Love it.
2: Energy.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: يا حريف
1: في رقص الساعة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy. انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهاردة حلقة المواقف والطرائف من كاس العالم، وهي الحلقة الاخيرة من المواقف والطرائف لكاس العالم، لان النهاردة نهائي كاس العالم زي ما انتم عارفين، ونتمنى ان يبقى نهائي ممتع زي مباراة امبارح على المركز الثالث والرابع اللي فازت بها انجلترا بست اهداف مقابل اربع اهداف لمنتخب فرنسا. كانت مباراة في منتهى الروعة وغير متوقعة بالمرة، واللي توج فيها حتى الان كيليان مبابي بالهداف التاريخي لكاس العالم وبعشر اهداف، لانه سجل امبارح هدفين، ودلوقتي ميسي 8 اهداف، ولسه النهارده انتوا عارفين بقى يعني ماشي. هنشوف. عموما بسالكم سؤال مع الاخبار اللي انا بقولها والاجابه بتبعتوها لي على 92.100، وهو هل تعتقدوا ان مباراه النهارده هتعدي بعداله تحكيميه ولا لا، وايه تقييمكم لكاس العالم 2026؟ هقرا رساله واحده وهرجع لكم في اللينك اللي جاي عشان نكمل بقيه المواقف والطرائف. الرسالة بالرقم آخر 37 بتقول: كل المنتخبات كانت بتلعب بشكل ممتاز، هو التحكيم اللي بطل، فإذا كنت هتقيم اللعب هدي 5 من 10، وأعتقد النتيجة محسومة من ساعة مباراة مصر، هي مش واضحة ولا إيه؟ والله إحنا بنحاول يعني إيه ما نكونش أو ما ناخدش رأي واحد، فعشان كده أنا شخصيا شايف إن مباراة النهاردة مش هيبقى فيها يعني ظلم تحكيمي كبير يعني، والله أعلم يعني، لسبب لأننا وصلنا للنهائي، والهدف من الحاجات اللي حصلت دي هو أن النهائي يبقى ما بين منتخبين كبار، وأن الأسامي الكبيرة تبقى موجودة عشان التسويق وعشان الوجود وعشان المراهنات وعشان الحاجات اللي موجودة في الملعب، والله أعلم. هل بقى ممكن يأفواره زاد عن كده؟ مش عارف بصراحة، بس لكن هنشوف النهاردة النهائي هيبقى عبارة عن إيه ما بين أسبانيا والأرجنتين. هل المباراة النهائية على الأول والتاني هتبقى بجمال المباراة اللي كانت على المركز الثالث والرابع؟ هو ده اللي هنحاول نشوفه النهاردة. لسه عندنا أخبار غريبة وكتيرة في مواقف وطرائف كاس العالم 2026. ولكن هل تعلموا أن مصر خدت كاس العالم في كرة القدم مش مرة واحدة ولكن مرتين؟ بتقولوا عليها مجنون طبعا، وفي ناس بتقول كلام ما ينفعش يتقال على الهوا، ولكن تعالوا نعرف ده في اللينك اللي جاي إن شاء الله.

كنت بقول لكم ان بالفعل مصر فازت بكاس العالم في كرة القدم، و يعني طبعا مش كاس العالم الحالية، ولكن من على 92% جالي رسالة من هاني فتحي بيقول لي مساء الفل عليك يا كبير، لا مش مجنون ولا حاجة، مصر كسبت كاس العالم العسكرية. اضف الى ذلك ان مصر كمان المنتخب المصري لكرة القدم النسائية توج بكاس العالم السنة اللي فاتت بعد فوزه في مين بقى مع على مين في النهائي، على البرازيل، وحصلوا على كاس العالم كرة القدم النسائية، وحقق منتخب مصر كاس العالم للمشردين بعد فوزه على البرتغال في النهائي بنتيجة 4-3، وفازت مصر فضية كاس العالم لكرة القدم الموحدة للسيدات في الأولمبيات الخاصة بباريس، ففي إنجازات كتير. أنا عارف طبعا أهمية كرة القدم عند العالم كله مش عند المصريين بس، ومش إحنا بس اللي بنتعامل معاها كده، ولكن إحنا عندنا إنجازات على مستوى كبير في ألعاب أخرى على الأقل نديها حقها في التغطية، على الأقل نديها حقها في التقدير. ما بياخدوش زي لعيبة كرة القدم، ما بياخدوش الوهج الإعلامي زي لعيبة كرة القدم، ما بيحققوش الانتقالات المهمة في حياتهم زي لعيبة كرة القدم، بس على الأقل لازم الإنجاز، لأنه إنجاز وطني مهم ورياضي مهم، لازم على الأقل يتقال في كل التوفيق لكل منتخباتنا في كل الألعاب، في سواء كانت كرة قدم أو غيره، وإحنا مميزين في أكتر من لعبة عالميا، فلازم ندي ده حقه ويعني نركز معه. من على 92% زياد بيقول أنا عايز الأرجنتين تخسر، وعايز أغنية سهران بالليل لجيسي وأحمد بهاء، ورأيي إن مفيش عدل طالما الأرجنتين بتلعب. والله مش عارفين ده هيبقى ماشي مع النهائي، ما خلاص خلصت يعني، النهائي موجودة في الأرجنتين، فهل هيفضل ده موجود في النهائي ولا لا؟ خلينا نشوف ده النهاردة في المباراة النهائية ما بين أسبانيا والأرجنتين. وعندي بقى إيه شوية حاجة كده عن الأرجنتين عايزين نقولها تميز أو تفرق ما بين الشعب الأرجنتيني والرئيس الأرجنتيني. ماشي، يلا بقى.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: قبل الفصل كنا بنتكلم في فكرة ان في فرق ما بين رئيس الارجنتين والشعب الارجنتيني، وده السبب مهم جدا وكبير جدا، غير اللي حاصل يعني في شوية مجاملات تحكيمية للارجنتين، وده طبعا يعني لأسباب كتير قعدنا نتكلم فيها كتير والناس كلها بتتكلم فيها في خلال كاس العالم، الا ان الارجنتين نفسها في 3-4 علامات استفهام تحديدا بالنسبة لنا احنا كوطن عربي في تشجيعها. اولا لان خافير ميلي وهو رئيس الارجنتين ده هو اللي قال على نفسه انه اكتر رئيس صهيوني في العالم، هو اول رئيس يعني اول زيارة خارجية ليه كرئيس كانت لإسرائيل، والود ما بينهم مش موصول دايان يعني تقريبا، هو ما بيعملش اي علاقات غير مع اسرائيل وامريكا فقط لا غير. خافير ميلي ده ومودي بلاده في منطقة مش تمام بالمرة، واعلن التزامه بنقل سفارة الارجنتين الى القدس المحتلة، والغى اجتماع مع سفراء الدول العربية والاسلامية بسبب حضور ممثل فلسطين. الأرجنتين من الدول في الأمم المتحدة اللي بتصوت دايما في أي قرار ضد وقف إطلاق النار على غزة مثلا، ومن أكتر الدول الداعمة لإسرائيل في موقفها، ومن أكتر الدول اللي ماضية اتفاقيات من ضمنها اتفاقية اسمها اتفاقية إسحاق لتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي والاقتصادي بشكل غير مسبوق. كل ده عمله مين؟ عمله الرئيس الأرجنتيني. الشعب الأرجنتيني على الناحية التانية طبعا في منه دعم لرئيسه وإلا ما كانش نجح في الانتخابات، ولكن من امبارح نزلة طبعا جماهير كتير بتشجع بلدها الأرجنتين، وبجانب ده رفع العلم الفلسطيني، وفي مؤثرين كتير أرجنتينيين أعلنوا، لأن الموضوع بدأ يبقى يسمع وخصوصا بعد اللي حصل تحكيميا في البطولة، إن يعني يتحطوا في كفة أخرى بقى، مش بس تحكيميا ومش بس عشان مجاملة ميسي ومش بس الحاجات دي، لا وكمان بقى دولكم مؤيدة للكيان الصهيوني. فكتير من المؤثرين والشعب بتقول ان احنا موقفنا ما لناش علاقة برئيس الدولة، احنا موقفنا داعم للقضية الفلسطينية، وكتير من الشعب الارجنتيني طلع رفع العلم الفلسطيني امبارح في الشوارع. هل ده هيحصل في المدرجات؟ لان احنا شفنا العكس في المدرجات وتحديدا قدام كابتن حسام حسن وهو خارج، وده ليه؟ لان الارجنتين فيها مش جالية بقى، فيها نسبة كبيرة جدا جدا جدا من اليهود اللي تم تهجيرهم، لأن الأرجنتين كانت هي المخطط الأول قبل فلسطين لإنشاء دولة يهودية قبل ما فلسطين، لأن كان في كذا مخطط، بس المخطط اللي كان له الأولوية هو كان الأرجنتين. ده بجانب وجود استثمارات إسرائيلية كبيرة جدا جدا جدا في الأرجنتين، ووجود يعني داعمين كتير جدا جدا في الأرجنتين، ولكن ده لا يعني أن كل الشعب الأرجنتيني على هذه الشكلة، ولكن في ناس كتير جدا مؤيدة للقضية الفلسطينية. قلنا نجيبها يمين ونجيبها شمال عشان نبقى فاهمين الموضوع. اللينك اللي جاي، المواقف والطرائف واللطائف اللي لها علاقة بتذاكر وماتش الختام في كاس العالم.
2: جديد روبي على انرجي قلب مامي.

0: مزيكا ثبتها.
1: مباراة الختام ما بين الأرجنتين وأسبانيا بيعتبر أغلى حدث رياضي في تاريخ الولايات المتحدة. ليه بقى؟ أغلى تذكرة في المباراة دي هي تمنها 28479 دولار. 28000 دولار 479، مش مهم 479، 28000 دولار أغلى تذكرة. أرخص تذكرة، انتوا طبعا شايفين المدرجات عاملة ازاي، ب 6900 دولار في ماتش النهائي. متوسط سعر التذاكر 11327 دولار. في مقعدين مميزين، يعني كرسيين مميزين، سعر الكرسي فيهم ب 56958 دولار. باقات الضيافه، في باقات بقى ضيافه بقى ومكان كده بيبقى جنبك اوبن بوفيه وحاجات بالمنظر ده، ب 73200 دولار. اغلى تذكره رسميه من فيفا ب 32970 دولار، كل ده في ماتش النهائي. يعني حاجة ما حصلتش قبل كده على هذا المستوى من الأسعار. أسعار صعبة جدا وغالية جدا، ويعني الموضوع قلب استثمار بشكل غريب بما فيهم كمان الاستراحة بتاعت الهيدريشن، اللي يعني طبعا الناس كلها شايفها عشان الجو والحر والبتاع، ولكن هي لاستغلالها في البريك الإعلاني يعني وسط المباريات. ففي يعني استغلال غريب عجيب مريب في هذه البطولة، ولكن أدينا هنتابع النهاردة ماتش النهائي ونشوف النتيجة هتوصل لإيه. قيمونا مونديال 2026 ياخد كم من 10 على 92 100.

نرجع بقى تاني ل 92% كده نشوف ايه اخبارنا في التقييمات. زياد بيقول ياخد 0 من 10، ده كان افشل مونديال خصوصا ان شاكيرا لابسه نظاره. في ناس كتير علقوا على، بس في ناس قالت ان ده يعني نوع من انواع الستايل اللي عاملاه يعني اللي عاملينه المسؤولين عن شاكيرا، انهم يخلوها دائما تظهر بمظهر الشاب المراهق. فهل ده فعلا يعني المقصود ام ماذا؟ هذا ما سنحاول معرفته. الارجنتين ولا همهم بالفلسطينيين وخصوصا البرغوت ميسي. ده رأي رقم اخر 905. ماشي، مساء الخير وحشتوني يا صبري، يا رب تحصل معجزة واسبانيا دينا مشالي. كويس جدا ان دينا بتسمعنا، عشان انا محتاجة اوجه لها شكر على الهوى. دينا مستمعينا القدام الجمال اللي يعني بقى لهم كتير جدا بيسمعونا، وفي الحقيقة دينا يعني على طول على اتصال بينا هي وأولادها لما بينزلوا مصر، أولادها عايشين في فرنسا ربنا يخليها لهم. ويعني حدث حاجة، دينا عملت موقف إنساني رائع جدا جدا. أحد يعني أحبابي وأصدقائي في فرنسا وكان محتاج حد إن هو يستقبله في المطار بس يجيب له خط تليفوني يمشي له الأمور. وفي الحقيقة بنات دينا قاموا بالواجب وزيادة، فالحقيقة تحية ليها بشكل يعني حار جدا جدا على الهواء. وربنا يا رب يجعلكم دايما عونا لكل المصريين وكل المغتربين في الخارج، وهي دي الروح اللي دايما لازم تكون ما بين المصريين وبعضهم، تحية ليها. رسالة تانية، ياخد 40 من 100 بعد مباراة مصر والأرجنتين واللهيب اللي كان واخد كارت أحمر ونزل يلعب بتاع واللعيب اللي كان واخد كارت ده حاجة صعب جدا جدا جدا الموضوع ده. فعموما يعني المونديال ده عليه كومنتات كتيرة وعليه حاجات كتيرة يعني وتعقيبات كتيرة، ولكن هنشوف مباراة النهائي في الآخر التاريخ هيحكم، سواء على مباراة مصر أو على الأداء العام لمنتخب الأرجنتين ولكل المنتخبات. ولكن اللينك ده هنطلع بينه بحاجة حلوة، ان دينا كلمتنا وان المصريات والمصريين الجدعان هيفضلوا جدعان في كل الظروف وفي كل الأوقات، حتى لو ما يعرفوش هم بيساعدوا مين، وحتى لو ما فيش ما بينه وما بين الشخص ده اي رابط او حتى ما شافوش قبل كده، ولكن لمجرد بس وجوده في المكان ويقدر يساعد فبيساعد. فتحية لكل الجدعان وعلى رأسهم دينا مشالي وولاد دينا مشالي.

0: وسيحكم التاريخ على هذا المونديال بكل الأحكام. هتفضل مباراة مصر والأرجنتين مباراة تاريخية، هيتعمل عنها أفلام وثائقية أتوقع كتير، هيتخلد اسم المنتخب المصري بعد هذا الذي حدث في المباراة بشكل كبير. تعليقات التحكيمية والتعقيبات عليها على مستوى المونديال أكيد هيعيش في التاريخ وأكيد هيخلد. والنتائج اللي احنا شايفينها من المنتخبات، أهداف الكتيرة، المنتخبات اللي تبايزت فجأة زي الراس الأخضر، كل ده هيعيش في التاريخ وكل ده هنشوفه وهنسمع عنه على مدار التاريخ، ويمكن أجيال تكون صغيرة دلوقتي تسمع عنه بعد سنين طويلة وكتيرة. والحلو هيفضل عايش حلو والوحش هيفضل عايش وحش. نجوم كتير ودعوا اللعب الدولي في المونديال ده، ومن ضمنهم نيمار ومن ضمنهم كريستيانو رونالدو والله أعلم مين كمان، مش عايزين نأكد بقى بقية الحاجات التانية لأن لسه نجمنا محمد صلاح إن شاء الله ما أعلنش موقفه، ومن ضمنهم إن المفروض ميسي كمان هيبقى ده آخر مونديال دولي المفروض يعني، ولكن سنرى من لم يؤكد هيأكد بعد المونديال ولا لا. نيمار بس حصل له حاجة مفارقة أخيرة عايز أقولها لكم قبل ما نقفل حلقتنا. أحد رجال الأعمال والكلام ده من 2023 أوصى بأن ثروته بعد ما يموت تروح كلها لنيمار، وده لأن قصة حياته شبه قصة حياة نيمار، فنيمار مأمن مستقبله يعني في كل الأحوال يعني سواء من لعبه للكرة أو من مراسه من رجل الأعمال اللي ما يعرفش عنه حاجة، هو في كل الأحوال مأمن مستقبله. هنستنى مباراة النهاردة ونشوفها ونحكم عليها ونحكم على المونديال في حلقة بكرة بإذن الله. أنا لسه معاكم بعد الإعلانات، رجع لكم على طول، واللي عايز يسمع أي أغنية يبعت لنا على 92 100.
1: النظام رجع تاني زي الاول، واحش ماشي.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: برنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: طيب قبل نهايه حلقتنا جات لي رساله من نورهان صبر بتقول يا صبري مساء الفل، عايز اشكرك جدا، انا اخذت التذاكر ورحت الحفله وكانت لذيذه جدا، ميرسي قوي ليك، ربنا يخليك، ميرسي الانرجي والكل الحفلات اللي ان شاء الله هنوزع هداياها طول الصيف على انرجي 92.1. يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم، وسيبها دايره على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعده ان شاء الله ان شاء الله بكرة نكون معاكم في حلقة جديدة من قولي كبير من 2-4 العصر. كان معكم على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رأس الساعة.

انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق انرجي.

0: الآن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيف كنوا شخباركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعة الخير.
2: جديدة ولذيذة من عيشها بأنيرجي وأول الأسبوع وحشتونا جدا جدا جدا معكم وائل منصور
1: ومن عامر. وشلون
2: وائل ومن فكرة
1: الفكرة لا تموت.
2: حاسة بقى كتير ما عرفش ليه ما طلعناش مع بعض.
1: لا طلعنا آخر مرة
2: طب أخباركم إيه وعاملين إيه والويكند كان عامل معاكم إيه؟
1: الويكند لذيذ. سمعت إنه فرنسا خسرت من إنجلترا 6-4.
2: ايه
1: ده فعلا؟
2: لا بص هو انا ايه الماتشات المهمه
1: لا ده في النهارده ما إيه فيش ماتشات مهمه
2: النهائي.
1: النهارده الساعه 10 النهائي ان شاء الله اسبانيا تكسب
2: ان شاء الله.
1: بجد هتقهر لو الارجنتين كسبت من الاخر. ما عنديش بقى فاهمه. لا يا رب هم يكسب. انجلترا امبارح كسبت 6-4.
2: اوكي
1: ده كان ايه ماتش باسكت ده ولا ايه؟
2: انا ما شفتش.
1: غريب قوي العدد الاجوال 10 تجوان اتعملوا يعني كتير قوي مش واخده بالك.
2: مين يا جماعه هيتفرج على الماتش فين النهارده مع مين؟ طقوس نهائي كاس العالم كده
1: قلنا
2: على 9210 رقم الاس ام اس.
1: عامه انا كنت قاعد
2: حاسس ان صوتك عالي وصوتي واطي. انت مش حاسس كده؟
1: دي تقريبا كاريزما.
2: كاريزما ايه؟
1: غالبا بتبقى كاريزما.
2: استنى كده استنى كده صوتي ايه؟
1: كده صوتك تمام.
2: طيب
1: حلو. شكرا. كتير
2: شكرا.
1: عملت قرار حاسس ان انا ماشي في ساقيه.
2: ليه يا وائل؟ ليه يا وائل؟
1: والله حاسس ان انا ماشي في ساقيه زي الجاموسه.
2: لا بعد الشر طبعا.
1: ما هي البقره ولا الجاموسه اللي بتبقى ماشيه في ساقيه؟
2: مش ده الايشو.
1: لا والنبي تقولي.
2: والنبي ما ده الايشو.
1: علشان نبقى عندنا بس ثوابت كده نعرف البقره ولا الجاموسه؟
2: الجاموسه
1: صح؟
2: يعني.
1: البقره صح ما بتمشيش في الساقيه. فحسيت نفسي ان انا ماشي في ساقيه ومحروم من حاجات كتير قوي ربنا مديهاني قدامي وحاسس ان انا بتبطر. والله العظيم بتكلم بجد. فقعدت يعني قعدت اقول لنفسي انا دلوقتي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل وبعد كده بعمل حاجات تانية مثلا بس بسيطه. فقعدت اقول في حاجات انا مفروض اعملها تهني بيا حياتي وحاجات انا كنت بعملها او مش بعملها. فمش فاكر ايه اللي حصل. كنت قاعد عند الحلاق
2: ماشي
1: بحلق شعري.
2: اما اكيد انا هلا هتعمل ايه؟
1: فلقيت مشغل فيلم اسمه سفاح النساء بتاع فؤاد المهندس.
2: أيوة
1: وشويكار.
2: أيوة بحب الفيلم ده.
1: فلقيت نفسي بضحك من قلبي وفضلت قاعد شوية بتفرج. وبعدين دخل فيلم تاني طبعا ملحقتش يعني. فروحت قلت فبقول لمامتي فبقول لها ده كذا كده. قلت لي ده فيلم كذا بتاع ومش عارف مين وبتاع. فلقيتها مبسوطة كده وانا بحكي لها يعني. فقررت امبارح ان انا انزل اتفرج معاه على فيلم ابيض واسود
2: ماشي
1: وننقيه مع بعض.
2: حلو قوي.
1: فقلت لنفسي ان انا ليه ما ابتديش اعمل قاعده مع حد بحبه مثلا هي امي يعني ان انا اتفرج على الفيلم ده واعملها زي عاده يعني. لقيتها بتقولي طب بقول لك الفيلم ده. قلت لها المره الجايه نتفرجوا مع بعض. حلو. هو فيلم كان وحش قوي. كان زوال المدق بتاع شادية وهو قصه نجيب محفوظ.
2: لا لا بحبه.
1: بس كان بس ما كانش حلو خالص يعني.
2: ليه وائل بحبه؟
1: ما اعرفش ما كانش يعني طويل على الفاضي. بس انبسطنا. فقعدت اقول انا اشبعت امبارح روحي سيبك بقى من رضا الام بقى ومش عارف مين.
2: ايوه فاهمه. انت انبسطت كواليتي تايم معين.
1: كواليتي تايم وفي نفس الوقت عملت حاجه جديده تايهه مني بقى لها فتره. فعمال ادور في حاجات كتيره اعملها جديده تغذي بيها روحي. بس هي دي الفكره. وصحيت مبسوط. انت فاهمه قصدي؟ وصحيت حاسس انه حياتي اكبر من مجرد شغل واروح جيم او مثلا اروح اسهر مع صحابي او اروح عيد ميلاد او لا. في حاجات كده بسيطه انت فاهمه الواحد لازم يرجع يعملها. بس
2: انا عامه كلامك هو ما ودانيش في اي حته غير انه بسطني. والله يعني انا ما طلعتش بالمورال.
1: طب بامانه عندك حاجه جديده عايزه تعمليها او عملتيها حسيتي بيها انك انت ايه ده انا الدوامه دي خرجتني سنه؟ انا الفيلم ده خرجني من الدوامه دي. حسيت ان انا بعمل حاجه شاذه اصلا يعني اللي هو ايه ده انا قاعد بتفرج على فيلم عربي من سنه 1956 وقاعد مستمتع بيه فاهمه بغض النظر ما كانش حلو بس مستمتع بالفكره. فيها الحاجه خرجتك من الروتين؟
2: حاجه عملتها كسرت الروتين حتى لو حاجه صغيره.
1: اه عملتي ايه طيب او نفسك تعملي ايه؟
2: نفسي اعمل ايه او اعمل
1: قولي نفسي اعمل كذا.
2: حاضر ما اديني فرصه اقول. ما انت لو اديتني فرصه نفسي اعمل ايه. بقالي كتير قوي ما قعدتش في مكان مفتوح زي بارك او جنينه.
1: والله العظيم فكره.
2: بقالي كتير جبس هو الجو حر جدا فممكن يبقى بالليل عشان بس
1: طب ما تروحي تروحي فين مثلا؟ جنينة الازهر تروحي فين
2: مثلا؟ حاجه كده عايزه اعمل حاجه كده. عايزه اروح مكان مفتوح فيه خضره فيه زرع اقعد عادي مع عيلتي او مع اصحابي نشرب شاي بالنعناع شاي كشري بالنعناع مش عشان بحبه ونسمع مزيكا لذيذه مش مزيكا تريندنج مزيكا حلوه يعني مش قصدي ان الترندنج مش حلو بس مزيكا فاهم حلوه كده
1: لا بسمعها في العربيه عندي
2: مشبعه كده.
1: طب ما تعملي كده يا من.
2: انا عايزه اعمل كده تصدق.
1: ده هيخرجك من حاجه ولا هيشبع ايه في عندك يعني بامانه؟
2: هي كسر الروتين ونعمل حاجه حقيقيه. هي الحاجات الحقيقيه يا وائل الحاجات اللي هي مش محتاجة مصاريف مش محتاجة فلوس مش محتاجة تحضيرات كتير عشان تقعد تعملها. انت بجد بتعمل حاجة لمجرد المتعة للكواليتي تايم مش محتاجة تقعد تلبس وتعمل مش عارف ايه و الى اخره عشان وتحجز وتعمل حاجات عشان تبسط. لا انت بتعمل حاجة بجد بتبسطك. فهي دي 92% رقم الاسم. اصل حد عنده اقتراحات زي دي حاجة انت جربتها حاجة بتعملها عشان تكسر بيها الروتين حاجة نفسك تعملها قولها لنا على 9
1: مش نفسك حاجة عملتها وممكن عادي انا برشح والله يا جماعة اعملوا اللي انا عملته اعملوا اللي انا عملته واشبعوا ايه ارواحكم. 92 10 رقم الاسماس هنروح نسمعها بالمكاني
2: يلا بينا. بحب الاغنيه دي.

0: في احنا هنتفرج على الماتش النهارده وفعلا هنتضايق جدا للارجنتين اللي كسبت, بس معروفه هي اصلا الكاس بتاعها من الاول ده رقم اخره 710.
1: يا رب اسبانيا تكسب بجد. واحد صراحة. يعني بيتمنى ان اسبانيا تكسب, مفيش امل.
0: هنشوف النهارده. حد بيقول نفسي بقى نعمل حركه حلوه, اخد جوزي ونخرج خروجه بتاعه زمان لما كنا مخطوبين, بس جوزي بيقول لي قعده البيت مفيش احسن منها. وعايزه اقول لك من خلال اقوله من خلالك اني بحبه قوي, مختار اسماعيل أحلى تحية من مراتك.
1: يا الله. بختك
0: يا مختار. مختار خرجها يا مختار
1: يمكن بتلقح مثلا.
0: إيه اللي يعني بعتت للراديو, يعني عايزة تعمل إيه تاني؟ الست فقدت الأمل لدرجة إنها بعتت للراديو.
1: لا بس بتقولك زمان لما كنا مخطوبين نخرج خروجة من وقت. أيوة يعني هي عايزة بتاعت زمان.
0: أيوة يعني. بتاعت زمان. على فكرة خروجات دي لذيذة جدا. إيه الحاجة اللي أنت نفسك تكسر بيها الروتين كده, تعملها حاجة مختلفة تقضي بيها كواليتي تايم حلو مع عيلتك مع أصحابك مع نفسك أيا كان. في مثلا حد بيقول شوي. طب اقول لك حاجه بمناسبه الشوي. لا ده انا هقول لك حاجه بقى لسنين.
1: قولي بقى.
0: في وظيفه في روسيا لذيذه قوي.
1: ايه؟
0: انك ممكن تستاجر ماشي رفيق للشوي. شوي بارتنر, باربيكيو بارتنر. ماشي, مرتبه بيوصل ل $65 في الشاويه.
1: في الشاويه
0: يعني في ال يعني في سيشن الشاويه
1: 3800 جنيه مثلا او 3000 وربع.
0: لو انت عايز تعمل باربيكيو وملقتش حد من صحابك يساعدك, انت عارف الشوي مجهود ومش عارف ايه وبتاع, وخد انت الكفتة وهات السجق والحاجات دي. ففي روسيا ابتدى يبقى في شغلنا الافرج المرتبات بتاعتها من $15 to $65 في اليوم على حسب بقى الاكسبيرينس وهي شوية قد ايه وكده. وابتدى الناس ينزلوا عليها اعلانات, وان هو الاعلان بيقول ان هو انا هساعدك في تنظيم حفلات الشوي والكامبينج وهكون رفيقك. هو انت مش جايب برضه, ما انت ممكن تجيب حد من بتوع الكبابجيه يشوي يعني. لا انت عايز حد صديق, انت مش عايز حد بس كده. ماشي, ونشوي اللحمه ونحكي حكايات ويعمل ستوري تيلينج ويهزر معاك ومع اصحابك, فاهم يعني, شريك بارتنر كده يعني, فاهم.
1: بس حلوه الفكره يعني. انه الواحد يعمل ابلكيشن اسمها مثلا فريندز friends for rent مثلا.
0: friends for rent.
1: انك انت مثلا عايزه تاجري صحاب
0: على فكره. طب ما هو في ابلكيشنز اللي هي مش بتاجر صحاب, اكيد مش هنأجر صحابي يعني, بس في ابلكيشنز اللي هي بتتعرف على اصدقاء مش بارتنرز, غير الابلكيشنز البارتنر.
1: ما أنا فاهم
0: اللي هي بتتعرف على اصدقاء.
1: تخيلي مثلا ايه, عايز مثلا صحاب يكونوا بيفهموا في الجغرافيا مثلا, او بيفهموا تخيل. عشان نلعب معهم تريفيا مثلا, فاهمه؟ او بيفهموا في الموضه عشان اصلي رايحه اسبوع باريس الموضه.
0: عايزه اصحاب لو اقل نكته عندهم. لا طب ما تيجي نعمل حاجه زي مثلا ايه اكتر حاجه انت دايما بتدور عليها في الناس اللي انت بتتعرف عليهم. يعني انا ما ينفعش اقعد مع ناس تبقى دمها مش خفيف.
1: اوكي,
0: ايا كان انت مثلا ما ينفعش تقعد مع ناس انا بقولك الاي كيو بتاعها اقل من,
1: لا مش اي كيو, ما فينا, لا بقعد مع ناس اي كيو بتاعها او مستوى معدل ذكائها
0: لازم يكون عندهم كم معلومات علشان تقدر تكتب.
1: لا لازم يكونوش ضحل يعني, فيهم ضحاله, لانه ممكن حد ما يكونش عنده معلومات بس مش ضحل يعني, يدي وياخد معاكي ويسال ويتساءل, فاهم قصدي؟ مش بصاحب ناس عندهم دكتوراه يعني, وانا مين اصلا؟
0: طب ايه اكتر حاجه انت بتدور عليها في صحابك؟ قول لنا كده على 921.
1: ما حدش يقول لي الوفاء
0: على فكرة, ما يقولوا براحتهم. انت ليه بتحجر عليهم دلوقتي؟
1: انا بتريق بضحك يا منى, المفروض
0: تكركري. انا عارفة مش عايزة كركر. تعال نسمع يا صاحبي عبد الباسط حمودة.
1: يلا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع انجايف. اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه، منهم عربيه وموتوسيكل. مع انجايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع انجايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
5: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: وزي ما احنا متعودين وعارفين ان الصيف السنة دي on fire مع ان درايف الراعي الرسمي لحفلات بورتوغول في العالمين وام اوتيل. فانت عندك النهاردة فرصة ذهبية انك تكسب تذاكر لحفلة مروان بابلو ولاجسي يوم 23 يوليو.
1: واسع عاوزين اقول لكم ان الحفلات لسه بتكمل، يعني في حفلة شيرين يوم 8 اغسطس، خليكم تسمعونا انه ممكن ساعتها تاخد مش تاخد تذاكر بس، كمان تاخد اقامة مميزة في ام اوتيلز في بورتو مارينا. لكن تذكرتين النهاردة هيكونوا لحفل مروان بابلو ولاجسي يوم 23 يوليو بس كده.
0: طيب بصوا بقى يا جماعة، الموضوع سهل جدا. كل اللي هتعمله انك هتجاوب على السؤال اللي احنا هنسأله لك ده. ان درايف قبل ما يبقى اسمه ان درايف كان اسمه ايه؟
1: ايه السؤال السهل ده؟
0: ان درايف قبل ما يبقى اسمه ان درايف كان اسمه ايه؟ اللي هيعرف يبعت على 92100 رقم الاسمس ويكتب اسمه جنب الاجابه ويبقى سعيد الحظ، ممكن جدا جدا جدا سعيد الحظ اللي ياخد تذكرتين لحفله مروان بابلو ولاجسي يوم 23 يوليو في بورتو جولف العالمين.
1: يلا بينا
0: تيجي نسمع اغنيه روبي الجديده قلب مامي.
1: يعني ماشي.
3: جديد روبي على انرجي قلب مامي.

0: الصيف السنه دي اون فاير مع ان درايف الراعي الرسمي لحفلات بورتوجول في العالمين وام اوتيل. فدلوقتي عندك فرصه تكسب تذكرتين لحفله مروان بابلو ولاجسي
1: يوم 23
0: لو جاوبت السؤال اللي احنا بنقوله.
1: السؤال سهل وبسيط, ان درايف كان اسمها ايه قبل ما يكون اسمها ان درايف؟ اسمها القديم ايه؟
0: اسم الابلكيشن القديم ايه؟ في حرف زياده
1: يعني,
0: بس كده
1: بجد
0: في حرف زيادة بس. 92-100 رقم الاسم اس, لو عرفت الاجابة الصحيحة ابعت لنا دلوقتي.
1: في اسم اس تقول تعالي عندنا يا منا, احنا عندنا في البيت حتة جنينة فيها زرع وكده, باجي انا وابني نقعد فيها كل كم يوم العصر, بيبقى فيها شوية هوا حلوين.
0: الله.
1: وعايزة اغنية لليل المحمدي.
0: حاضر شوف لك الاغنية.
1: مفيش احلى من قعدة بلكونة هواها حلو. والله العظيم. هوا حلو. بصي سيبك بقى ايه من البهارات اللي حواليها, يعني مثلا تبقى قاعده مثلا بتشربي شاي ولا مثلا بتاكلي بطيخ بجبنه, بس هي الفكره الاساس بلكونه هواها حلو بجد. اي حد عنده بيت زي ده يمسك فيه ولو فين.
0: ده حقيقي
1: يعني بجد, يعني حتى لو في مراسي.
0: حتى لو فين. وليه جاي على نفس, ليه بدأ من تحت الصفر كده يا وائل؟ تعالوا نسمع بلتي. الو
1: هلار.

0: عندنا ايه وي وي النهارده؟
1: تذاكر لحفل ليجاسي ومروان بابلو يوم 23 يوليو، اللي يبي يروحها يجاوب على السؤال الهين، والله ترى هين.
0: السؤال بيقول اسم ابلكيشن ان درايف كان اسمه ايه قبل كده؟
1: ان درايف كان اسمه قبل كده. عايز تاخد مش تذكره واحده اتنين، يعني الويك اند هتكون عارف انت رايح فين.
0: وناس كتير قوي مجاوبه صح لحد دلوقتي.
1: بتهزري؟
0: اه، بس لسه هنديكوا اخر فرصه 6 7 دقايق تبعتوا على 92% الاجابه وجنبها اسمكوا. اسم ابلكيشن ان درايف كان ايه قبل كده؟
1: زياد نفسه يسمع اغنيه كلامنتينا.
0: حاضر، نسمعها بعد ابو يسرى 3 دقايق. نسمع كلامنتينا.
1: مين؟

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو، النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
2: طالب ثانوية عامة، أمريكان دبلومة أو أي جي، وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض أديوجيت للجامعات مجاناً. أديوجيت أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في أديوجيت هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع educate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
1: في إن درايف سألناكوا يا جماعة سؤال بسيط جدا، وهو إيه كان اسم إن درايف قبل ما يكون إن درايف؟ ولو جاوبت على السؤال ده تاخد تذكرتين لحفل لاجسي ومروان بابلو يوم 23 يوليو. ومين جاب الإجابة الصحيحة؟
0: مارك. إزيك يا مارك، عامل إيه؟
3: هاي.
0: الحمد لله. الإجابة إيه؟
3: In driver.
0: صح الإجابة صح، مبروك يا مارك. خلاص هتروح الحفلة يوم 23 يوليو في بورتوغال في العالمين. هتاخد مين معاك؟
3: هاخد مراتي معايا مارينا.
0: طيب سلم لنا على مارينا، جدا جدا جدا وانبسطوا في الحفلة. وإيه بقى يعني، صورونا ستوريز كتير.
3: يس بحبوكوا قوي وبسمعكوا دايما راجع من الشغل بجد.
0: مرسي واحنا كمان بنحبك جدا. شكرا.
3: Thank you.
0: حد هيكلمك عشان تاخد التيكتس. باي باي.
3: اوكي
0: ميرسي.
3: باي.
0: ولسه بقى مكمل.
1: اللي ما خدش تذاكر عندك فرصه كمان تكسب يعني احتمال تاخد اقامه كمان في ام اوتيلز.
0: ده مش دلوقتي بقى.
1: مش دلوقتي، ده غالبا هيكون في حفل شيرين يوم 8 اغسطس. فخليكم بتسمعونا لان لسه عندنا تذاكر وعندنا حاجات تانية كتير جدا هنقدمها لاي حد بيسمعنا اكيد وبيحب عشب انرجي. لازم تكون بتحبنا.
0: بقول لك ايه، كلمنتينا طلبت صح. يلا
4: صلي زمان ما خجلتش من واحد.

0: طيب في بقى طلبات اغاني كتير ناس عايزاها, وطبعا كده كده انرجي المزيكا لعبتها. ف 9210 رقم الاس ام اس. انا عايز اغنيه كي جي بي. ماشي
1: كي جي بي ده
0: شوف لك دلوقتي. لا في كذا حاجه بقى كسبوني عشان اديها دي لجوزي في عيد ميلاده بليز. ما خلاص بقى بس عايزين نسلم على كل الناس اللي جاوبت صح
1: بصراحه, يعني الناس شاركت معانا فنقول لها شكرا. شكرا
0: ايمان ابو ضيف, زياد, مين تاني ده, زياد تاني, الرقم لاخره 5-1, نسمه, ناس كتير يا جماعه مش كاتبه ارقامها. دق في طبعا بسلم على كل الناس.
1: طب عندك ايه خبر بقى في جعبتك؟
0: لا ده انا عندي كتير, ده انا عندي كتير. بص بقى اهو بقول لك ايه, معلش هو خبر للناس اللي داخلين كليه يعني عشان الحتة دي مهمة برضو. ده انت عارف في تقديمات الأيام دي. النهاردة انطلقت اختبارات القدرات لدخول الكليات. فطبعا الكليات اللي بيشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة, وهي فنون تطبيقية, فنون جميلة, فنون وعمارة, تربية فنية, تربية موسيقية, وعلوم الرياضة. طبعا استقبلت الجامعة طلاب تحت رعاية الدكتور سيد أندير رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات. وطبعا مفروض دلوقتي بيواصل الويب سايت أو الموقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 اللي عايزين يقدموا في الكليات اللي فيها إيه امتحانات القدرات. فأنت لو لسه ما قدمتش يعني يلا,
1: أنا نسأل مش أنت خالص.
0: مش أنت كوائل. بس بقى يا سيدي, ولو جت اشتراكات آخر, بعيدا بقى عن موضوع كليات, اشتراكات آخر الشهر, عارف وانت أو أول الشهر وانت بتزبط السبسكريبشنز بتاعتك, لو حد مشترك في الآي كلاود, في اللي هو الستورج بتاعت الحاجات بتاعت الآي كلاود,
1: أيوة
0: هتلاقيها غليت.
1: ليه بقى؟
0: فلا ده في مصر وفي عدة دول يعني.
1: أيوة ليه اللي حصل؟
0: في زيادة أخيرة في أسعار الاشتراكات. فأبل رفعت أسعار الآي كلاود في عدة دول ما بينهم مصر ودول كتير. ليه ما قالوش ليه؟ بنسبة 11%
1: يعني
0: تقريبا.
1: يعني الناس بترفع السعر
0: مش بس كده, والأجهزة وأجهزتهم كمان 11% يعني الاشتراكات والأجهزة.
1: ما عارفين طبعا إن إحنا إيه ما نقدرش نستغنى عنهم. انت فاهمة قصدي؟
0: فقلت أقول لك برضك
1: يخش.
0: لو انت بجدد اشتراكاتك ابقى عارف يعني. يلا بينا
1: ده ابل دي ايه.
2: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف.

0: التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا لعيب
1: في رأس الساعة.

0: توقعاتكم ايه الماتش اسبانيا
1: والارجنتين؟
0: اسمهم ايه؟
1: اسمهم ايه فعلا؟
0: يعني
1: شنقول.
0: اسبانيا واسمهم ايه؟ تفتكروا ايه الـ يعني الـ النتيجه بتاعت النهارده ايه؟ انت توقعاتك ايه؟
1: انا خايفه اتوقع. اصل انا بص والله كنا لسه واقفين انا واصحابنا بره نتكلم في الموضوع، بيقول هو يعني هو المفروض ان شاء الله ان شاء الله اسبانيا تكسب، بس هل بناء على السيناريوهات اللي فاتت اللي حصلت مع الارجنتين يعني نشوف.
0: لا وانت فاكره اسبانيا قعد لهم بالمرصاد وبنخلي بالك ليلى عبد اللطيف طلعت في برنامج الحكايه كانت
1: ايه ده بجد بقى؟ لا ايه ده
0: بهزر يعني
1: بس ف
0: انا عم شوف لون احمر بالنهائي بده يفوز بكاس العالم المونديال. استاذة ليلى شكرا.
1: بقول لك ايه، انا في خبر عمال ابص عليه وانا عامه
0: لما تقوليه لنا يعني
1: ما انا هقول لك عشان بس الحاجه ليها حاجه للاطفال يعني. عارف مش كل شويه مثلا هيئه الدواء كل لما بيحصل يعني انه بيقول لك مثلا في ادويه معينه محظور استعمالها بقرار من هيئه الدواء علشان فيها ساعات بيبقى في ادويه مضروبه. ففي أصدرت هيئة الدواء المصرية عدد من المنشورات التحذيرية العاجلة، الكلام ده في شهر 7 يعني الشهر اللي احنا فيه ده، وتضمنت قرارات بوقف تداول وضبط وتحريز تشغيلات محددة من 5 مستحضرات دوائية وتجميلية متداولة في السوق بعد ثبوت عدم مطابقة بعضها للمواصفات القياسية ورصد عبوات مغشوشة ومقلدة من البعض الآخر. وده في إطار طبعا جهود الهيئة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على سوق الدواء. هما كاتبين 5 أدوية حلو، ممكن طبعا تدخلوا على هيئة الدواء وتشوفوهم. هقول لك بس أنا في أقولهم يعني برضو
0: مش الدولة يعني الحكومة هي اللي قالت طيب يعني خلاص ما ممكن يخشوا مثلا يدوروا
1: خشوا شوفوا. بس أنا في ليه قلت ده عشان في دواء بصراحة بتاع مغص الأطفال اللي هو دنتي مش عارف ايه ده، واللي عنده اطفال رضع
0: هيعرفه هي الماده الفعاله ولا الدواء نفسه يعني البراند نيم ولا الماده الفعاله.
1: ان ساعات ان في ما هو بقى على حسب الخمسه دول، في منهم مغشوش، في منهم غير مطابق، في منهم كذا. فانتوا خشوا على هيئه الدواء المصريه. بس يا جماعه الدواء بتاع المغص بتاع الاطفال الرضع اللي هو بيبدا ببدانتي حاجه ده هو ده برضو من ضمن الادويه. فانا بصراحه ما كنتش قادره خالص يعني ما اقولوش عشان
0: امي طبعا
1: لان ده كمان كنت بديل بنتي كتير جدا. فهو اصدرت الهيئه المنشور الغش التجاري بسبب المستحضر ده وده اللي هو التشغيله رقم BR نوفمبر 24
0: من قطره سيستين صح
1: وغسول
0: ايفرزين اختلافات تؤكد سحب تشغيله من حقن بيرلوك 40 ميلي جرام. ده من على فكره ده قرار هيئه الدواء، التشغيله رقم 255-201 من بيرلوك ده باودر ده ماشي مفروض صالح لنوفمبر 2028، والنقاط بتاعت المغص اللي هي دانتي نوكس ماشي والصالحة حتى نوفمبر 26. الفكرة انه مش المستحضر نفسه لكن اللي هي valid until نوفمبر 2026.
1: وهما كاتبين رقم التشغيلة في دواء المغص رقم التشغيل BR-NOV-24 فيعني هي دي التشغيلة اللي عليها
0: وكريم فالمونت جميع التشغيلات المتداولة مجهولة المصدر. كلام ده مش من عندنا، ده من هيئة الدواء المصرية، ونزلوا منشورات تحذيرية عاجلة في شهر يوليو، ودي عاجلة جدا، ودي قررت انها بتوقف وتظبط وتحرير تشغيلات محددة من 5 مستحضرات دوائية متداولة في الأسواق. ليه؟ لأنه مش مطابقة للمواصفات وفيها حاجات فيها اسمه دوت عبوات مغشوشة ومقلدة. خلي بالك لأنه في حاجات لازم تشوف أول حاجة هي مقلدة ولا لأ، بيقولك إن المنتج ده منه متقلد فروح شوف الصح منه إيه. يعني زي ما أنت لما بتشتري حاجة ممكن تكون دواء بتاخديه ما يكونش هو اصلا اللي وحش، بيقولك انه في حاجات منه مخشوشه، في حاجات منه مقلده في السوق، فخدوا بالكم. انت ممكن تكوني بتاخدي مثلا حبوب نشاره خشب مثلا وانت
1: فاهمه
0: مقلدين وعاملينه، زي لما بتشتري مثلا عطر بتلاقيه بتكتشف ان هو مقلد وتلاقي العطر اللي جوه اسانس، فاهمه قصدي؟ فهي دي الفكره، يعني الفكره مش بس باتشات ممكن تكون فيها غير مطابقه، لكن برضو بعض الادويه اللي موجود منها ادويه معمول منها زي بيقول لك كلونز او معمول منها يعني حاجات تقليد مستحيل تعرفيها بالعين المجرده غير بحاجات معينه يعني خاصه الكريمات عامه يعني. بس فطبعا اكيد لازم تعمل ريسيرش بتاعك وتخش دلوقتي على وزاره الصحه
1: هيئه الدواء المصري
0: سوري تخش على هيئه الدواء المصريه وتشوف البوستات بتاعتهم بالظبط منزلين ايه وتقرا على الموضوع اكتر. احنا هنا بس عشان نوعي وعلشان نشير الى خلاص اقفلي بقى.

0: بص بقى يا سيدي، مهندس طيران كان، يعني اكس مهندس طيران، مهندس طيران سابق،
1: ايوه،
0: عامل اختراع لذيذ جدا، عامل لبس بيكبر مع الاطفال.
1: والله
0: عجبني قوي.
1: حلوه دي
0: بجد، بدل ما هو اجيب لبنتي حاجه اكبر من مقاسها، فاهم، واقولها عشان لما تكبري وكده. فالفكره بقى في ايه، معرفش ازاي عمل كده، ايه اللبس اللي بيكبر ده، بس كان كذا كمان وكلا اخباريه كتبت عنه، سي ان ان ومش عارف ايه وبتاع. هو اسمه ريان ماريو، وابتدى يعمل هياكل قابلة للتمدد مستوحاة من التقنيات بتاعة الأقمار الصناعية عشان ينتج بيها لبس بيوسع مع نمو الأطفال. ماشي، وأنا نفسي يعملوا حاجة زي الكبار مع تمدد وزني.
1: بس بالظبط، ده مش هيكون بالسن.
0: ده بجد،
1: ده هيكون على حسب الوجبة.
0: ماشي، وهو ابتدى يجرب الموضوع مع ابن أخوه، اداله سات كده هدية وإيه، وبعتها لابن أخوه في الدنمارك. مهم، لما وصلت له ما كانتش إيه مقاسه، فاداله دافع أعمق ودفعه إن هو يدرس مدى سرعة نمو الأطفال، لأن هو طبعا أنا مثلا بجيب لبنتي حاجة مثلا دلوقتي ونسيتها في الدولاب، بطلعها كمان شهرين ألبسها لها، شكرا مش مقاسها. والنبي والنبي يا استاذ، مش مهندس ريان، في حاجة زي كده للجزم بتاعة الأطفال، لأن احنا بنعاني من الموضوع ده.
1: أنا عجبني إنه الحاجة هي أم الاختراع،
0: ده
1: صح؟
0: ده حقيقي جدا.
1: بس إيه بقى، دي الحاجة اللي هي عالم أول محتاجين فاهمة قصدي،
0: دي مش عالم أول خالص بقى، عايز أقول لك دي حاجة مهمة جدا.
1: هو بعتها، يعني هو بعت هدوم لكجري، بعتها لبلد تانية، فقال لك إيه ده، إزاي مش يعني الحاجة بتاعته مش مثلا اللي هو
0: ايوه
1: يعني المنظور بتاعه مش يا عيني عليكي يا طيبه. لا هو بالنسبه له،
0: انا كنت بعت لابن اخويا حاجه للدنمارك،
1: بعت حاجه لابن اخويا الدنمارك و ثرو فيديكس يو نو، بس ما جاتش المقاسه، فمحتاج اعمل مثلا حاجه تتمدد، فاهمه؟
0: بس شفت خد منها ايه، قال لك هو كان لسه شايف ابن اخوه من شهرين ثلاثه، بعت له حاجه على مقاسه ما جاتش مقاسه، فمش يسكت بقى ويروح يقول لك طب الريفند والاكسشينج وكده. لا قاعد يدرس الموضوع، لأن الأطفال بتكبر 7 مقاسات في سنتين.
1: الله يكون في عون أي حد مخلف. 7 مقاسات في سنتين؟
0: ده حقيقي. بص، الهدوم كوم والجزم كوم تاني، ماشي؟ ده
1: الجزم ده ايه، كل كم؟
0: لا
1: كل
0: لا
1: كم
0: ده شهر؟ ده كتير قوي. بجد،
1: يعني مرة في السنة مثلا؟
0: لا
1: بجد. البيبي غير كم مقاس؟
0: على حسب سن او سنه، بس في سن كده معين بنكبر فيه.
1: طب ما تسيبيه حافي يتصل مع الطبيعه.
0: ما هو خلاص، ما اتصل مع الطبيعه هيتصل مع الطبيعه في الشارع، ما هو محتاج يلبس جزمه، فاهم؟
1: عادي الاسفلت.
0: يعني التيشيرت انا بجيب كده كده الحمد لله، انا سعيده بموضه الاوفر سايز. انا بنتي كل لبسها، بص عندها 3 سنين ونص، كل لبسها كارجو اوفر سايز.
1: طب هل حد عمل الابلكيشن
0: عشان ايه، عشان نخلص بس؟ الاوفر سايز ده السنه الجايه هيبقى ان سايز عادي وهيبقى قمر.
1: بقول لك ايه، ما تيجي نعمل فكره كده، عارفه هاي شاركس انا وائل ومنى، نعمل ابلكيشن لكل الامهات الجديده والامهات اللي عاوزين يريسايكلوا الهدوم بتاعتهم ويحطوها ويبقى ريسايكلينج.
0: في والله قديم قوي وائل،
1: كذاب والله.
0: في كتير.
1: أيوة. بجد. يعني اللي هو مثلا واحده تبيع هدومها وكده.
0: ايوه تحط حاجه البيبي، حاجات البيبي اللي انت مش عايزها،
1: او مقايده مثلا علي. مثلا انا دلوقتي لسه جايبه مثلا سن سنتين، واحده مثلا عندها 4 سنين، فواحده كان عندها 4 سنين دلوقتي طب بتاخدي ال4 سنين تديني السنه؟
0: لا ده بنعمله احنا واصحابنا بقى.
1: صح. يعني شفتكم بتعملوا كده هنا،
0: شفتنا بنعمل اي حد مخالف، هي جمعيه ودايره.
1: انا والله لما دخلت عليكم افتكرت كنتوا عاملين اوبن دي او حاجه.
0: لا لا لا، بس العيال بس
1: كان في نظام مقايده، حسيت نفسي على ايام، فاهمه، ايام زمان قوي قبل الميلاد وكده، اللي هو اتعطيني هذا واعطيكي هذا.
0: ده حقيقي جدا.
1: وبعدين العمله عندكم، اغلى عمله عندكم هي القماشه.
0: لا الجزم اغلى عمله.
1: اغلى
0: جزمه دي.
1: طب اقول لك حاجه، جزمه زياده وتديني الطقم ده كله.
0: ايوه بالظبط.
1: بجد رعب، اول ما دخلت قلت ايه ده يا لهوي، ايه ده.
0: بس على فكره والله العظيم الفكره دي عجبني جدا.
1: اني فكره
0: اللي هي بتاعت الراجل اللي الهدوم بتكبر معاه ده،
1: هي
0: عجبني قوي يا ويل.
1: بس ما فيهاش،
0: بس تفتكر دي تتحط في الغساله عادي؟
1: لا. وبعدين اقول لك حاجه،
0: تتغسل طيب بايه؟
1: طب والفاشن سنس بتاع الاطفال؟
0: ما انا مش عارفه،
1: يعني
0: محتاجين ندخل نشوف.
1: مش هتكون لابسه احدث موديل؟ يعني اذا هي مثلا عمليه يتمدد ويتمدد ويتمدد
0: ما الديزاين هيبوظ لو عليه ديزاين هيبوظ.
1: ده كان اعلان ايه ده؟
0: بتاع مطبخ.
1: يا صح،
0: ما كفايه بقى، ما كفايه. النهارده بقى طارق
1: نور ويتمدد ويتوغل
0: ويستمر.
1: انت عارف
0: في كام قطعه سنويا بتترمي؟ والله العظيم يا وائل، او كده بتبقى بتهدر.
1: ما تديها للخير.
0: اي ما كده بنعمل كده طبعا. بس مثلا هو الراجل ده لما جه قاس قال لك ان في 200 مليون قطعه من لبس الاطفال بتهدر سنويا في بريطانيا. فقال لك بس انا هعمل المشروع ده. اللبس مش هيهدر.
1: بس على فكره والله العظيم الخلفه دي غاليه قوي. ده البتاع اللي بتمشوا فيها البيبي دي اسمها ايه؟
0: السترولر.
1: اسمها سترولر. دي طلعت اغلى من العربيه.
0: لا مش اغلى من العربيه بس هي غاليه طبعا.
1: يعني معلش يعني
0: لا في اسعار واسعار.
1: ده في حاجات غاليه قوي.
0: في حاجات طبعا غاليه بس انا ما بقتنعش بالحاجات يعني ما بقتنعش.
1: ما بتجريهم بايه
0: يعني؟ اصل السترولر دي عاشت معايا بالظبط 9 شهور يعني ما قعدناش فيها كتير فانا مش هانفست فيها. لا يعني
1: مش تحطيه في العربيه ازاي؟
0: لا في العربيه ده كار سيت. ده غير السترولر.
1: غير السترولر ايه ده؟ ما بتتشلش من القعده هنا تحط
0: في حاجات كده وفي حاجات كده. انت ايه اللي دخلك في الحته دي؟ انت حد سالت على مصاريف المدرسه؟ حد بلغك حاجه؟
1: في فاهمه في قهر
0: يعني. هو طبعا الخلفه مكلفه يعني.
1: باقي لي معاك 3 سنين في البرنامج ومخلفه مش جاي
0: تشيل لي. مش حاسس ان انا خسيت. هل ده دايت اطلاقا؟ كايروكي بسرح وتو. يلا يلا شكرا يا وائل. انا كنت اصلا عايز اقول خبر.
1: ايوه صح. بعدين عمل ايه في الهدوم؟
0: خلاص عمل الهدوم بقى اللي بتتمدد. خلاص سيبنا بقى.

0: ارشد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من نعيم.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: والله انا مش عارفة التيك توك ده عايز مننا ايه.
2: ايه
1: فيتشر جديد على التيك توك هم بيدعوه، انا مش مصدق ايه يعني. هو قالك احنا نزلنا فيتشر جديد، انا هقول لك وانا اقول لك انا مش مصدق.
2: التيك توك
1: عشان يحموا صناعه المحتوى من التزييف العميق او يعني
2: حاجات
1: الديب فيك والحاجات المعموله بالمش عارف
2: ايه للوش وشوش يعني
1: بالذكاء الاصطناعي وكده، انه هو بدا يختبر اداه جديده تعتمد على الذكاء الاصطناعي يكشفوا عن المحتوى المزيف اللي بينتحل مظهر صناع المحتوى. ده ممكن في خطوه بتهدف للحد من انتشار مقاطع وصور التزييف العميق اللي بتمثل تحدي طبعا متزايد للمبدعين على منصات التواصل الاجتماعي. ودي بتخلي الفيتشر دي بتخلي الاداه الجديده للمبدعين للابلاغ مباشره عن اي محتوى معمول بالذكاء الاصطناعي بيستخدم وشوشهم وصورهم دون اذن، وبيخلي في تيك توك في منافسه مباشره مع يوتيوب في الحته دي اللي بدا مؤخرا في توسيع نطاق ادواته الخاصه لرصد المحتوى اللي بيقلد المشاهير وصناع المحتوى. هو ده ايه ومنزلين فيتشر برضو بقى لهم اسبوعين ثلاثه كده او شهر، انه دلوقتي اي حاجه اي فيديو حد بينزله لو جاب سيره براند بشكل معين بيوقف لك الفيديو لحد ما تكتب علامه ان ده براندد كونتنت. حتى انت بقى واخد فلوس انت مش واخد فلوس، انت بتقول ريفيو انت بتقول رايك، هيوقف لك الفيديو لحد ما يقول لك ان ده براندد كونتنت. ماشي. على غرار على صعيد اخر، كنت لسه قاريه دراسه مش فاكره الاسبوع اللي فات ولا قبله على تيك توك، انه في مجموعه باحثين من كذا جامعه ابتدوا يعملوا، مش فاكره انت كنت معايا في الحلقه دي ولا لا، ابتدوا يعملوا اكونتس جديده على تيك توك عشان يشوفوا الالجوريثم هيطلع لهم ايه. تعرف كل الاكونتس لما بتعملها جديد اكتر حاجه بتبقى بوشت بالالجوريثم وانت الاكونت جديد
2: ايه
1: الحاجات المعموله بالاي اي، الحاجات الرخيصه اللي شكلها رخيص كده فاهم يعني، اللي هو
2: ليه القطه اللي جوزها بيخونها،
1: اللي هو مثلا الخيارايه اللي بتتخانق مع الطماطمايه والحاجات دي. طب انت منين
2: ليه تسيبني،
1: لا انت منين كتيك توك بتعمل كده، ومنين بتبوش في الالجوريثم للنيو اكاونتس اكوردنج للدراسات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها الحته، فاهم قصدي؟ في حاجه عشان كده بقول لك مش عارفه هل حد مهتم باللي انا بقوله.
2: بينا يوم علينا ويوم لينا ويوم علينا،
1: هو ده التيك بتاعك عن الموضوع
2: دلوقتي. وليه دنيا الواحد
1: بيقرب من الناس ميعاد
2: بالظبط ويلاقيها اي ليه

0: مناسبة بقى الحاجات الصور المضروبة والحقيقية والكلام ده كله. شفت صورة ميسي الفايرل اللي هو شايل لامين يامال وهو صغير رضيع كده؟ عامه لما شفت الصورة حسيتها قلت دي وش صورة يعني مش حقيقية. وش
1: حقيقية من وقت ما كان في كانوا عاملين حاجة خيرية ان
0: ايوه ده اللي انا اكتشفته
1: يتصوروا مع فانز وكده والاب والام كسبوا وراحوا صوروا ابنهم معاه.
0: وكان فعلا ده فعلا لامين يامال وهو عنده تقريبا من 4 لـ6 شهور
1: بالظبط. ويانال ده اسمه ايه؟
0: لامين يامال.
1: لامين يانال.
0: لامين يامال.
1: لامين يامال.
0: لامين يامال بالظبط.
1: انا قريت قصة حياته ان هو اصلا متسمي على اسم اتنين على اسم اتنين ساعدوا والده، واحد اسمه يمين واحد اسمه يمال.
0: يمين اسمه لامين مبدئيا،
1: واحد اسمه لامين واحد اسمه يمال.
0: اوكي
1: ماشي. الاتنين دول هو سماه على اسمه انه انت هتبقى اسمك كده مركب، ساعدوه مش عارف مين وبتاع. هو اصلا كان ميسي فان وبيعشق ميسي ومعلق صوره على الجدران. فبيقول لك بقى هل مين اللي هيكسب؟
0: شوف سبحان الله النهارده الاتنين
1: يا ما نفسي اسبانيا تكسب علشان بقى ايه زي ما ميسي خرجنا يخرجوا الطفل اللي اتصور معاه.
0: ايوه ده حقيقي
1: يا رب.
0: تشالنجينج جدا. بس انت فكرتني بالاغنيه بس بصراحه بحبها.
1: هو مش الساعه كام؟
0: 10.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: لينجلونج مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتك. لينجلونج
4: رقم الضريبي 331 212 633.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. انرجي.
3: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي،
4: أنا وائل منصور
3: وأنا منى عامر.
5: البرنامج برعاية Q&B.
4: حلقتنا اليوم خلصت من عيشها بأنرجي، لكن بكرة في نفس الميعاد هنتقابل من الساعة 4
3: لسه 6. كنا معاكم وائل منصور
4: ومنى عامر،
3: نقول لكم باي باي وسيبكم مع أغنية جديدة ليسرى محنوش. باي
4: باي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا فنان
0: في رقص الساعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطرب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة الماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: انرجي مزيكا لعبتها.

0: يا بنتي مجنونة. لا بجد اكتشفت ان انا مجنونة.
1: يعني
0: اه اصلا حاجة
1: اصلا
0: بتضحك قوي،
1: فول
0: لقيت ان هو دخل عمل فولو بتاع، انا كنت عارفة ان هو
1: انت مالك.

ليه اصلا يعني، فاللي هو مش هكلمك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا جامد في رقص الساعة.

0: ديها رن على التليكوم
1: حضرتك بتكلمي صاحبتك الشيرة
0: عندي طاقة زي الدينامو تفكيري بره الصندوق مش لاقي علبه يا عم يا راجل انت هتشوف لك طاق مليق بسنك حسيتك مواليد 2000 وننك

متأخرت صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
2: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8-69. إيميل sales@novo-eg.com.
1: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: energy, non-stop music. Ma-Indrive. Ma-Indrive.
1: جديد حمادة مجرشي. ايه ما استكفتش

0: اسمه صبري، واللي يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد روبي على انرجي مش مغروره.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-291-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
3: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.